0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه لأن مفيش لحن شعرت إن أنا محبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل الحاني احبه لان مفيش لحن شعرت ان انا ما احبوش او ما كانش منسق واكرمه.

0: غمرك حبيبي.
1: يا لي خديك ناعمين يا بنجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبا. ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أحدث أغاني الفنان كريم منصور تقدمها لكم استوديوهات حكمة الإنتاج والتوزيع الفني بغداد كورنيش العظمية هاتف 42538

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: تنساهم العالمي ويا انزهوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة. بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
10: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
9: هوى الناس
10: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا من المفارقات انه احنا غالبا نريد ان تكون الدولة قوية، ودائما نطالب ودائما نتمنى ونرجو ان تكون دولتنا دولة قوية، دولة مؤسسات، دولة قادرة على فرض ما تريد، دولة ما تمشيها المزاجات بمواقع التواصل الاجتماعي بالضرورة، دولة ما تحركها الغايات الضيقة، دولة عندها استراتيجية، عندها خطط مستقبلية، تعرف كيف تفكر في المستقبل وكيف تنجو في الحاضر، مو خصوصا أننا عندنا مجموعة من الأزمات المتعلقة بالميزانية، المتعلقة بمضيق هرمز، المتعلقة بوضع العراق السياسي وعلاقات الإقليمية. تعرفون المنطقة ملتهبة، منا سوريا، منا إيران، منا أمريكا، الوضع يعني تعرفونه كما هو، ولبنان أيضا، دور العراق كيف يمكن أن يكون زين، العراق مشاكل الداخلية محلولة حتى يتبنى موقفا عابرا للحدود، يصير لكيان، يصير لدور مهم في رسم سياسات المنطقة، خصوصا أنه إحنا يعني كنا ندري بشكل أو بآخر بمستويات مختلفة أنه المنطقة تشهد تحولات في طبيعة السياسة وفي طبيعة التعاطي مع الطلبات الخارجية، طلبات الدول الكبرى. الآن تعرف أنت وعرفانا أنه سياسات الدول مثل دول الشرق الأوسط تتحكم بها قوة كبرى، الآن تريد منك الصين وتريد منك أمريكا وتريد منك دول مختلفة، الاتحاد الأوروبي أيضا يريدون منك بعض الأشياء، وهذا واضح. يعني حتى في مسألة اختيار رئيس الوزراء العراقي كان هناك نوع من التدخل الواضح من قبل الجانب الأمريكي بشكل أو بآخر، وأعلن عنه ترامب بشكل يعني جلي جدا. ولذلك كيف يمكن أن تتحقق أو يتحقق مفهوم الدولة القوية من جانب يتعلق بالسياسات الخارجية ويتعلق بالطريقة التي يمكن أن تدار بها سياستنا الخارجية، وكيف يمكن إحنا في الداخل أن نفهم على المستوى الأول وأن نتفهم على المستوى الثاني معنى دولة قوية؟ إحنا فعلا نريد أن تكون الدولة قوية؟ إحنا قادرين على تحمل معنى القانون؟ قادرين لو ما قادرين نستطيع أن نتحمل فكرة أن تكون الدولة قوية؟ أنت وين ما تمشي الآن تشوف أكو واحد حاط له داينة مثلا ويبيع، وين ما كان، برأس الشارع، يم الشركات، يم المدارس، مو تريد تمشي ما تقدر تمشي لأن ماكو رصيف، الرصيف مستغل، الرصيف مو تتخيل، لازم يعني تتمثل المركبة تسير في الشارع وين مركبات، وطريقة أنه أكو مشقة أنه أنت تمشي بالشارع الآن. يعني جرب مثلا تمشي بشارع السعدي، أو جرب تمشي مثلا بشارع الجزائر، أكو مشقة لأن ماكو رصيف، الرصيف غير محترم عندنا للأسف الشديد. مو رسم معالم المدينة تحسه بنقص، بمشكلة، التخطيط العمراني بمشكلة، المدينة صارت ضيقة ونحن بحاجة إلى فتح مراكز أخرى، وأكو حركة طبعا أن تكون هناك مدينة جديدة، يعني من المدينة الرياضية على امتداد شارع عبد الله عويس هناك، يعني أكو هيك محاولات، ونرجو أن تكون هذه المحاولات جادة بالحقيقة، لأن المدينة تختنق الآن، أنت أقل مشوار يطلب منك نص ساعة، وهذا كله يأثر على نفسيات الناس وعلى توترهم والازدحامات، ويعني فد قضية طويلة. هذا كله طبعا من هو كله تداعيات لفكرة الدولة، لأن إحنا يعني إذا تكون الدولة حاضرة جزء من تفكيرنا يستريح نهتم بأشياء أخرى. لذلك هواي دول متقدمة بالحقيقة تجد أنهم مواطنهم ما مهتم بالسياسة هواي، يعني ما مهتم إلا بالكليات، ما يهتم بالجزئيات. إحنا الآن أي تعليق لنائب برلماني يصير ترند ويصير مهم ويصير كذا، يعني كأنما إحنا يعني داخلين في تفاصيل السياسة بشكل مرضي، مو بشكل جيد ومو بشكل مؤثر طبعا، بشكل يشبه الأعراض الجانبية للعلاج مو العلاج. يعني احنا ما جاي نعالج أمورنا سياسيا بشكل صحيح، حتى بالتعاطي، حتى من نهتم، حتى من نتداول الأخبار السياسية. دائما تجد حتى المهتمين بالأخبار السياسية تجد أنه هم في الغالب للأسف الشديد أقول، يعني مو كلهم أكيد، الناس مو يعني أصابعك مو كلها سوء، أكو نوع من التجريح
لأن كل واحد يتبنى خطاب آخر، خطاب مختلف، أكو نوع من إدخال وإرغام مثلا الفكر الديني أن يتبنى جهة معينة دون أخرى، أكو تسقيط أحيانا حتى اجتماعي طبقا للأهواء السياسية، وهذا كله يتعلق بفكرة الدولة. حتى المحتوى الهابط الذي نقول إنه محتوى ماذا هابط، هو أيضا يتعلق بتراجع كبير في فكرة الدولة نفسها. ليش دخل فكرة الدولة هنا؟ لأن فكرة الدولة هي التي تبني لك الفرد، هي التعليم اللي يبني لك الفرد، مو صح؟ من يكون تعليم حقيقي أكو ناس ناضجين هواي، خريجين فعلا قادرين على تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية، أدوارهم كآباء، يلا أدوارهم كأخوان، أدوارهم كأفراد في المجتمع. مو القانون هو الذي ينظم حتى حركة السير. يعني أنت هسه تطمئن على روحك من تروح البغداد مثلا وتركب بالتشارجر مثلا، ليش؟ لأن ماكو قانون. بينما من تروح لإيران ها ماكو واحد عنده تريلا ماخذ له سايد أيسر يعني ويمشي براحته. أنت شايف من تروح للزبير بهذا الشارع وتلقى واحد أبو تريلا ماخذ براحته يعني ويروح منه ويرجع منه وكذا، ولا كأنه أكو عندنا مؤسسة المرور يعني. هسا أنا ما جاي أعاتب المؤسسة، لا خليني أعاتبها عادي، هي المفروض تأخذ دورها. هسا أكو أسباب، أكيد أكو أسباب وأسباب كثيرة. فكرة الدولة هي فكرة عامة جدا تشمل كل المؤسسات، مؤسسات التي تتعلق بالخدمات الأساسية، المياه، البلديات، كذا، إلى التعليم، مو الأمن إلى آخره، ومؤسسات أخرى تتعلق بالتفكير الاستراتيجي، ببناء قادة، ببناء شخصيات. إحنا مرات نقول إحنا ما جاي نخرج جيل جديد يمسك زمام يمسك يعني يلزم زمام الأمور، مو يمسك هذه الزمام. إحنا عاجزين عن إيجاد شخصيات. شخصياتنا وين؟ لأن تعليمنا انحدر، تعليمنا كارثي للأسف الشديد. ما جاي يخرج ناس يعني، وأنا هو العتب مو على الناس، أكيد إحنا كلنا ضحية هذا التعليم بشكل أو بآخر، مو؟ وهذا ثقافة العمل أيضا، ناس ما تشتغل، ناس ما كذا، حتى الجدوى من عملية تعليمية، يعني الناس تروح الآن لاختصاصات طبقا لفكرة التعيين، لأن مو كل التعيينات موجودة، ماكو فرص عمل. مو أنت شوف مثلا فكرة الذكاء الاصطناعي في بلدان أوروبا شجد توفر فرص عمل، هسه اللي تلغي فرص العمل، لا أهم أن توفر فرص عمل للمشتغلين في هذه المجالات. الآن إحنا عندنا شجد فراغ في هذا الجانب في مؤسساتنا، مو فراغ كبير إلى أبعد الحدود.

0: زين، هو شنو معنى الدولة القوية؟ وإحنا مرينا في يعني ربما في حقبة كان هناك نوع من البطش بيها، بس هل كانت الدولة قوية في تلك الحقبة البائدة؟ ما أعتقد كانت الدولة قوية. يعني مفهوم القوة هو مو مفهوم يتعلق بالبطش. يعني الدولة اللي تقمع ناسها واللي تلغي الحياة واللي تحاسب على الآراء الشخصية بشكل قهري وبشكل بنوع من الظلم، هذه مو دولة قوية. هاي دولة بها بطش، دولة الحديد والنار. أكيد مو هي هاي الدولة القوية اللي تليق بكرامة الإنسان. الدولة القوية هي اللي تخلي أكو كرامة للإنسان، تحترم معنى الإنسان، تحترم معنى العائلة، تحترم معنى المجتمع، تحترم اختيارات الفرد، تحترم اهتمامات الفرد، تحترم تعلق الفرد بالدين، تحترم توجهات الفكرية للناس، ما تقتل على فكرة، ما تقتل وتعدم على حلم مثلا. يعني هاي مو دولة قوية، هاي دولة بالحقيقة إذا ترجع لها نفسيا، تحللها نفسيا، تلقاها دولة الخوف. هي مو دولة قوية، هي دولة تخاف من الناس، تخاف من المواطن، لأن ما قائمة على أسس متينة، ما مؤسسة لنفسها. مو هاي مو دولة قوية أكيد، لكن إحنا أيضا عندنا مرات ترسبات، نفهم دائما البطش ونفهم الحديد والنار على أنه قوة. حتى في خطابنا السياسي دائما نجد هناك من يقول نضرب بيد من حديد. على كيف أخوي ننفذ القانون؟ يعني هاي الشعارات إحنا يعني حافظينها، مو وشعارات ما بيها جدوى بالحقيقة، شعارات ما بيها جدوى بس لغوية، لأن إحنا أمة سماعية نحب نسمع، يعني نحب نستمع، نحب نستمع للسياسي، نحب نسمع، لكن إحنا للأسف ما نشوف إنه هذا الاستماع تحول إلى فعل، هذه الكلمات تحولت إلى أفعال، مو ما تحولت إلى أقوال، هي كلام. حتى العرب عندهم القول، العرب عندهم القول يشمل الكلام ويشمل الفعل، يعني القول قال هو يشمل الكلام. إحنا يعني ما نقول، إحنا بس نتكلم، يعني قولنا مو فاعل، مو حقيقي، كذا إلى آخره. المهم شنو معنى الدولة القوية؟ خلونا الآن نلجأ معا، نستمع معا إلى هذا التقرير بصوت الأستاذ عبد الخالق كريم.
1: تعرف الدولة القوية في العلوم السياسية الحديثة بأنها الكيان القادر على فرض سيادته الكاملة وحماية أمنه القومي وتلبية احتياجات مواطنه بكفاءة واستدامة. يتجاوز هذا المفهوم الشائع الذي يختزل القوة في البطش العسكري ليرتكز على منظومة متكاملة تجمع بين الاقتدار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي وجودة المؤسسات. تحقيق هذا المفهوم يتطلب المرور عبر عدة ركائز أساسية متوازنة. أولاً، البناء الاقتصادي المتين. ينبع الاقتصاد القوي من تنوع الموارد والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الإنتاج المحلي. يمنح الاستقلال الاقتصادي الدولة قدرة عالية على اتخاذ قراراتها السياسية بحرية بعيدا عن الضغوط الخارجية. ثانيا، المؤسسات وسيادة القانون. تشكل المؤسسات المستقلة والشفافة الضامن الحقيقي للاستقرار. إن تطبيق القانون بعدالة ومساواة يعزز ثقة الأفراد في النظام السياسي ويحمي الحقوق والحرية الشخصية والعامة. ثالثا، التماسك الاجتماعي والاستثمار البشري. تعتمد قوة الدولة على كفاءة أفرادها. يساهم التعليم المتقدم والرعاية الصحية الشاملة والمواطنة العادلة في بناء مجتمع متماسك يملك رؤية مشتركة للتنمية والتقدم. رابعا، الدبلوماسية والاقتدار الدفاعي. تمتلك الدولة القوية جيشا متطورا لحماية حدودها ومكتسباتها بالتوازي مع جهاز دبلوماسي محترف يتبنى بناء التحالفات المتوازنة ويعزز نفوذ الدولة في الساحة الدولية عبر الحوار والتأثير الإيجابي. تتجسد القوة الحقيقية للدولة في قدرتها على التكيف مع الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية بمرونة عالية. إن الدولة التي توازن بين امتلاك أدوات الرادع الدفاعي وبين تحقيق الرخاء والعدالة الاجتماعية لجميع أفرادها هي التي تكتسب الاحترام والتأثير وتستمر في العطاء والازدهار عبر التاريخ.

طبعا هاي المفارقة مال فكرة انه احنا نريد دولة، بس بنفس الوقت احنا عندنا مشكلة ويا فكرة الدولة، لان جزء من تاريخنا الدولة كانت تقريبا تنتهج المواطن. هذا جزء كبير من تاريخنا. يعني فكرة الدولة مخيفة. على قولتهم كان الشرطي يقول لك يسكت منطقة او المختار يسكت منطقة، ليش؟ اكو خوف. هذا مو شيء طبيعي، مو شيء طبيعي. حتى مرات احنا نجيبها على المعلم، يقول لك المعلم فات الفرع كنا نشرد، شنو السالفة؟ ليش؟ هذا قصدي، هاي هاي الصورة هي تنتمي للخوف اكثر من اي شيء اخر. هسه حتى لو احنا نربطها الان احيانا بتساهل احيانا بعض المعلمين او كذا، بس هي الصورة مرتبكة اصلا، لان هي قائمة على فكرة الخوف. احيانا الانسان يريد من الدولة ان تعطيه ثمارا، لكن هو ما يدفع تكاليف، ما يزرع، ما يدفع تكاليف. يعني هو يريد راتب افضل مثلا، ويريد طرقا افضل، يريد كهرباء افضل، يريد حماية قانونية، يريد سوق مناسب وكذا الى اخره، يريد فرص عمل، يريد عملة مستقرة، العملة المحلية مقابل الدولار. لكن الدولة ايضا تحتاج الى ضرائب. هو هنا شنو؟ ما يقبل، يعترض. تحتاج قوانين ملزمة للمواطن في كثير من الأحيان، تحتاج رقابة، تحتاج قضاء حقيقي، قضاء. يعني الأمر ما ينحل عشائر، ها؟ تحتاج قضاء، قواعد ملزمة. هو هذا النظام الاجتماعي، الروابط. وأحيانا تحتاج نوع من التضحية، مو التضحية الفردية. يعني المصالح الفردية، مو دولة قائمة على الاستثناءات. تعال شوف كم استثناء بالدولة العراقية الآن، كل استثناءات المسؤول يسوي استثناءات دائما. يعني القانون هو غالبا يتم التنازل عنه، استثناء كبير في كل يعني مجالات الدولة. وهي ظاهرة، طبعا ظاهرة مو بس عربية للأمانة، وهي مفارقة أيضا. ليش؟ لأن أنت تحتاج إلى أن تكون الدولة قوية. إذا الدولة قوية أنت قوي، يعني أنت تحتاج قانون يحمي شغلك، يحمي وظيفتك، يحمي أمنك الشخصي، يحمي العملة. القانون نفسه يحمي العملة، يحمي المنتجات اللي جاي تشتريها من السوبر ماركت وما تدري هي منتهية لو ما منتهية. رقابة أكو على السوق، مو بنية تحتية حقيقية، تعليم محترم الأطفال، كذا، نظام مصرفي محترم، سوق منظم، مو كل واحد يبيع بكيفه، كل واحد يبيع بكيفه، واحد يعني بصف الثاني كل واحد سعر مختلف. دولة تستطيع أن تفرض ماذا؟ القواعد. هسه أنت شايف محلاتنا وين ما تروح تخفيض 50%، كذب كذب. شنو تخفيض 50% على طول السنة؟ شنو تشاقة وياي منين جاية؟ كان أنت تطق لي نص السعر طول السنة؟ يعني نعرف التخفيضات احنا لها مواسم ومحددة وكذا، وتشوف الشركات اللي تنزل الجديد وإلى آخره. والتخفيضات في أوروبا مثلا تخفيضات حقيقية، في الدول اللي بيها رقابة تخفيضات شنو؟ حقيقية، مو تخفيض هتشي وهمي كاذب مو حقيقي. ولذلك احنا ما عندنا ثقة حتى بهاي اللافتة، تخفيض 50% شنو؟ فأشياء مو حقيقية. ليش؟ لأن المعاني كلها تتخربط. يعني معاني الأشياء، تلقى واحد مثلا إذا الدولة مو قوية، تلقى واحد مثلا ما أخذ شهادة دكتورة مثلا، ها ليزعنون عنه الدكاترة، واحد مثلا هو ما يستحق، مو ما يستحق. أو تلقى طبيب مثلا لا يجيد دوره الإنساني أو دوره الطبي بالحقيقة، وتضطر تسافر مثلا. أو تلقى مهندس لا يجيد أدواره الحقيقية، ما عنده قدرة إنه يعني شارع يعني تعرفون، يتبلط وراء شهرين يتفطر، يعني أكل المواد الأولية ما مفحوصة عدل كذا. هاي الرقابة، مفهوم الدولة اللي هي بها أشخاص مرات هم، يعني القانون موجود، قانون بنسب حتى هذا الحصو والمدري إيش نسب للشارع، مو بكيفك يعني. لكن لا تجد ماذا؟ لا تجد أنه هذا المسؤول على تنفيذ هذا القانون يلتزم بهذا القانون مثلا. يعني هاي كلها فكرة الدولة القوية تتعلق بطبيعة الأشياء اللي ناكلها واللي نشربها، والشوارع اللي نمشي بيها، والتعليم اللي أولادنا
يعني ياخذونه، وطبيعة المعاملات الاجتماعية أيضا كلها تتغير. ماكو واحد من حقه أنه بنص الشارع يسبك على مود أنت شوية زعجته بالسيارة. القانون هذا لو حقيقي، لو موجود فعلا، حتى هاي التجاوزات بمواقع التواصل الاجتماعي ما تصير، من هذا راح ياكلها يعني صدق. مو فالدولة القوية بشكل عام يعني حياة أفضل.

0: وعايد. هاي مرة رايحين البغداد ها وراكبين بمنشئة, صارت انه نروح لازم بمنشئة يعني مو مجموعة مو فرادة يعني مجموعة رايحين فعالية يعني. كان يمي صديق, الصديقة تعرفونها ما راح اذكر اسمه. المهم طول الطريق, طريق مزعج من بصرة لبغداد, يعني صرنا على المشارف. فقلت له بعد جد ونوصل ساعة يجي الحمد لله كذا إلى آخره. قال لي وإذا وصلنا؟ طبعا في الجواب هيك بنظرة ها أنا طاح وجهي. قال لي وإذا وصلنا وماذا بعد يعني؟ وإذا وصلنا نوصل نخلص شغلنا هاي ونرجع شنو يعني؟ طبعا هذا السؤال إذا دخل الكل شيء كل شيء يخرب. يعني مثلاً واحد متحمس يأخذ مثلاً شهادة الماجستير, يقول له وذا وماذا بعد وذا أخذيته
1: وشين
0: يعني؟ ها أنا أرد أتزوج وذا تزوجت يعني؟ أنا أريد أفتح وذا هي خلصانة وخربانة. هذا التشاؤم العالي الوجودي اللي يخلي الحياة كلها بالأخير تشعر أنه هي ما بها قيمة سواء نجحت في شدة كذا إلى آخره. وهذا منحة طبعاً ممكن في اليوم نحكي به, ممكن في اليوم نحكي به, تحدث عنه شوبنهاور كثيرا. المهم هذا خلينا نقول عنه هو انعدام للشغف. يعني انت مرات على المستوى الشخصي تقعد الصبح وانت ما تدري ليش هي الامور هيك شيء يعني ضايج, خلص اليوم تضايج تطلع ويا جماعتك تروح ترجع العمل كذا الى اخره. انت اكو اكو اكو اكو نبره جواك انه تسوي الاشياء, انت تروح تطلع تتعشى تقعد قهوة كذا الى اخره, لكن اكو شيء بالاخير موجود في داخلك يخبرك انه انت مو سعيد. ترى انت هذين جاي تسويهن ما جاي تتحول الى انسان سعيد, انت جاي تسويهن مرات حتى تسافر خارج العراق وترجع وانت بعد هاي اللوثه موجوده بداخلك انه انت ترى ما صرت سعيد. خاف عبالك صرت سعيد, انت تدب روحك انه انا يعني جاي اسوي كل الاشياء اللي اقدر عليها. حتى مرات اروح اشتري هدوم انا ما محتاج هدوم, مرات اروح اسوق, مرات افكر اغير نقالي, مرات افكر اغير السياره, مرات افكر كذا اخذ الجهاله اطلعهم كذا. بس معقوله هاي سعادتي انا مو سعيد يعني؟ هذا يسمونه انعدام الشغف وهو خطير. طبعا الشغف يعني يقال انه هو مرتبط بفكره شغاف القلب, يعني هذا المرور الى الداخل. هو ينبغي ان يكون شنو, أن يكون متوجه للداخل يعني من داخلك هذا الشغف. لكن هو السؤال ربما يتشعب أكثر عندما تحاول أن تجد معنى للشغف. يعني من تروح تلجأ للأطباء أو للعلماء النفسيين وعلماء الاجتماع راح يفاجئونك. يعني أول شيء يقولوا لك إحنا عندنا سؤالين, يعني الآن أنت جاي سألتنا عن الشغف, إحنا عندنا سؤالين. يعني هو الشغف شيء موجود بداخلك وتكتشفه؟ يعني هو اصلا موجود بداخلك عن استعداد انه تكون مثلا رسام او مثلا تكون رجل اعمال او مثلا تكون مثلا كاتب او تكون ناجح في هذا المضمار او تكون رياضي او تكون سياسي او او او او الى اخر, او تكون صانع محتوى او تكون بلوجر او ايش تريد يصير او تكون ممثل. موجود بداخلك هذا وانت ما عليك الا ان تكتشفه. ها لهو هو هو شيء نبنيه, ها طابوقه ستيب باي ستيب, يعني شيء انت تبنيه بيدك لحد ما يكتمل مثل البيت يعني بهذه الطريقه. زين هذا السؤال. السؤال الثاني, هو الشغف وسيله حتى ننجح؟ يعني مثلا انا صار عندي شغف بكره القدم حتى مثلا العب بالمنتخب وانجح, يعني هو هذا الشغف؟ لو الشغف يتعلق بشيء اخر بعيد عن النجاحات, يعني مثلا تشوف أكو مثلا فنان, أنا أعرف واحد فنان مغمور وراح يموت وبقى مغمور, ها مرات أسأل روحي هو ليش جاي يسوي هالشي؟ يعني ليش مثلا ملتزم بفكرة الفن وفكرة الرسم ودائما يرسم ومستمر وهو ما حد مقلبه؟ ليش يعني ليش جاي يسوي هالشي بحياته؟

شنو مريض ها؟ يعني لو هو طبيعي واحنا مو طبيعيين، هو الطبيعي زين، هو هذا السؤال نفسه، هو الشغف وسيلة حتى ننجح بشيء معين وحتى يشار ان نقول فلان اه والله كاتب، والله شاعر، والله فنان، والله ممثل، والله يعني خبير، والله صانع محتوى، والله كذا، والله رجل اعمال، والله ناجح بحياته، والله يفتهم بالاقتصاد، والله كذا. هذا هذا هاي اذا كان وسيله يعني. لو هو طريقه حتى نعيش بكرامه يسمونها الكرامه النفسيه. شايفك واحد هو مرات يعني تشوفه ما محقق شيء بس هو كلش مقتنع باللي جاي يسويه وكلش مؤمن بنفسه وعايش نوع من الاتزان يسموه التوازن الداخلي، يعني هو مرتاح. مو تشوف اكو ناس مرتاحين، اكو واحد شنو، اكو واحد بالعكس هو ناجح خارجيا، يعني مثلا ممثلين بهوليوود اكو بهم انتحروا ناجحين كلش، تذاكر يعني دا سووا فيلم تذاكر تخلص خلاص نجم، افلام البوكس هاي بوكس اوفيس نجم، لكن انتحروا. هذا شي يدللك، يدللك على انه هذا الشغف ما كان كوسيلة بس ما نقذهم، ما كان اكو هناك نوع من الاتزان الداخلي وما مرتاح، وهذا نوع من المشكلة.

أكو نوع من الشغف، أكو شغف إيجابي وأكو شغف بنوع من السلبية، أكو شغف بنوع من الإيجابية. مثلا هذا الشغف اللي يخليك أنت يعني عندك شيء تحبه بس وما مدمرك، أنت متوازن في حياتك. واحد يحب له شيء يظل حتى ما يأكل، حتى ما يشرب، حتى هندامه ما يهتم به، شكله الخارجي يتغير. والله شنو عنده شغف بشيء معين، ملتهي مثلا بشيء، هذا شغف يسبب له نوع من المشكلة. أما الشغف ذاك، أكو شغف يسمونه متناغم، هذا التعبير، شغف متناغم، يعني عندما يتبنى الإنسان نشاطا يعني دون ضغوط داخلية وخارجية، هذا النشاط يندمج في هذا النشاط، يعني يدمج مع بقية جوانب حياته. وإذا كانت الضرورة هناك أنه أكو ضرورة أنه يتوقف في هذا الجانب اللي هو شغوف به قليلا، يتوقف عادي. ودائما هنا طبعا العلماء يتحدثون أنه هذا الشغف يرتبط بنتائج إيجابية، يعني أكو رضا عن الحياة. ونحن نجري لنا كرامة نفسية من ساعة، أنه الشغف هو مو وسيلة بس لتحقيق أشياء حتى ننجح.

الرئاسي. وهنا شنو هذا؟ طبعا هذا مرتبط بفكرة الوسيلة، هو يعتبر وسيلة للنجاح غالبا، يعني شو نوع من الضغط الداخلي، يعني يربط مثلا تقديره لذاته بنجاحه بهذا النشاط تحديدا، أو يربط مثلا تقدير يعني فكرة الآخرين، توقعات الأهل، المجتمع عن صورته الشخصية، صورة ذاته، صورة شخصيته في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تتعلق بالآخرين، هاي يسمونه ضغط خارجي. يعني الشغف يتعلق مرات بالضغط الداخلي، أنه أنت تربط تقديرك لنفسك بالنجاح. وأكو مرات ضغط خارجي، يعني تربط تقديرك لنفسك برضا فلان عنك أو فلانة. وهذا النوع من الناس يشعرون أنهم مجبرين على ممارسة بعض الأنشطة حتى يتم قبولهم، يعني هو يريد أن يصبح مقبولا، وحتى لو كان هو فعلا يستمتع يعني بهذا الأمر اللي يسويه. هذا همنا به نوع من المشكلة، ليش؟ لأن بإرهاق نفسي، بقلق، بتراجع لجودة العلاقات اللي هو أصلا داخل بها.

0: خلونا الآن نلجأ معا ونستمع معا إلى هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: يعيش صاحب الشغف القهري تجربة معقدة تدفعه نحو النشاط بدوافع تفوق قدرته على التحكم والتوازن. يتشكل هذا النمط النفسي عندما يرتبط تقدير الذات بنجاحات محددة، حيث يشعر الفرد بحاجة ملحة لإثبات قيمته الشخصية عبر تحقيق إنجازات متواصلة في مضمار واحد. تتضافر المؤثرات الداخلية والخارجية لتغذي هذا الدافع، فالضغط النفسي النابع من خشية الفشل يتقاطع مع التوقعات العائلية والمجتمعية العالية، كما تساهم الصور المثالية المعروضة على منصات التواصل الاجتماعي في تعميق الشعور بضرورة الاستمرار، ما يحول الاستمتاع الطبيعي بالنشاط إلى التزام ثقيل يفرض على صاحبه. يتميز هذا السلوك بوجود دافع قوي يسيطر على تفكير الفرد، فيجد نفسه مساقاً نحو ممارسته حتى عند تعارض ذلك مع جوانب حياته الأساسية. تؤدي هذه السيطرة إلى إهمال العلاقات الإنسانية والصحة الجسدية والمسؤوليات اليومية الأخرى، لأن النشاط يتصدر كافة الأولويات دون إتاحة مساحة كافية للراحة أو التجدد. تنعكس هذه الحالة سلباً على الجودة العامة للحياة. ترافق الممارسة دائماً مشاعر التوتر والقلق الدائم مع تراجع الأداء، ما يمهد الطريق للإرهاق النفسي والاحتراق الذاتي. مع مرور الوقت يفقد الفرد مرونته النفسية ويصبح مرهوناً بالنتائج المتحققة، ما يجعل مشاعر العجز والإحباط حاضرة بوضوح عند مواجهة أي تعثر. إن فهم طبيعة هذا الشغف يمثل الخطوة الأولى نحو استعادة السيطرة، إذ يتطلب الأمر إعادة تقييم الدوافع الذاتية وبناء مفهوم للذات يستند إلى التوازن والتكامل بين مختلف مناحي الحياة، بعيداً عن تقييم النفس المفرط بناءً على الإنجازات فقط. غصب.

0: عندنا هواي أشياء وأمور ممكن كان نتكلم بها، لكن وقت الحلقة شارف على الانتهاء. إن شاء الله في حلقات قادمة نتكلم عن مواضيع أدق تتعلق بفكرة الشغف. وصلنا للختام، تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
2: هوى الناس مع علي الياسري.

من رجعنا ما رجع كل شي بمكانه. بعدك اتني القهر وكشي احس بيه انكسر. كل شي انسى بس صعب انسى الخيانة. صح رجعنا.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.
2: حياكم الله مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق ميديا. في برنامج عراق ميديا نقلب دائما معكم صفحات من تاريخ العراق القديم والحديث والإسلامي. برنامج عراق ميديا برنامج تاريخي يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في حلقة هذا اليوم من برنامج عراقبيديا سنناقش مواضيع مختلفة باختلاف صفحات تاريخ العراق. في الموضوع الأول سنتكلم عن الجاحظ وكيف كتب عن البصرة في كتابه الحيوان. طبعا الجاحظ يعد أبرز شخصية تاريخية كتبت عن البصرة باعتباره هو أحد شخصيات البصرة. وفي المحور الثاني إن شاء الله سنناقش ملف عن الملك فيصل الأول، أول ملك في العراق. وفي المحور الثالث إذا سمح لنا الوقت طبعا والسيد المخرج نتكلم عن الشيخ معروف الكرخي، وهو من الشخصيات البارزة في تاريخ العراق الإسلامي ومن الشخصيات البارزة في تاريخ بغداد تحديداً.

إذن مستمعينا الكرام، نبدأ مع المحور الأول من برنامج عراقبيليا ونتكلم عن رؤية الجاحظ للبصرة، يعني كيف تكلم الجاحظ عن البصرة في مؤلفاته، وسنختار كتاب الحيوان كنموذج لهذه الصورة التي رسمها الجاحظ عن البصرة. طبعا البصرة يعني شغلت اهتمامات العلماء والمؤرخين منذ القدم، باعتبار أن البصرة هي أول مدينة مصرت بنيت في الفتوحات الإسلامية بعد الفتوحات الإسلامية. الكثير من المؤرخين، الكثير من الكتاب المسلمين كتبوا عن تاريخ البصرة، لكن للأسف هذه الكتب في بداياتها أتلفت، يعني معظم الكتب أتلفت وضاع الكثير منها، ولم يبقى إلا القليل، يعني القليل أقصد من الكتب التي تحدثت، كتب البلدانيات التي تحدثت عن البصرة قليلة ومتناثرة المعلومات عن البصرة في كتب الأدب والتاريخ. لذلك الجاحظ وفي رسائله يعني وفي كتبه يعد من المصادر المهمة عن البصرة. الجاحظ اللي هو أبو عثمان عمرو بن بحر، طبعا نمر على شخصية الجاحظ أيضا إن شاء الله، يعد من الشخصيات التاريخية المهمة التي كتبت عن البصرة وأعطى صورة صادقة عن البصرة، عن هذه المدينة، لأنه ولد وعاش ومات فيها، يعني ولا يعرف أو يعني كثير من المؤرخين لا يعرفون معلومات دقيقة كما يعرفها الجاحظ، لأنه صور بيئة البصرة تصويرا دقيقا، يعني كانت البصرة حاضرة في كل حركاته، كانت البصرة حاضرة في كل كلمة يقولها في كتبه، يعني سواء يتحدث عنها بخبر أو قصة نادرة أو طرفة من طرائفه أو في رسائله، وبالتحديد كتاب الحيوان الذي يزخر بما يتصل بهذه المدينة، وهو من مصادر مهمة جدا خصوصا فترة قرون الثلاثة الأولى، يعني أول 300 سنة عن تاريخ البصرة. كتاب الحيوان من أهم المصادر التي تكلمت عن الحياة الاجتماعية في البصرة، عن الحياة الاقتصادية في البصرة، حتى بعض الجوانب السياسية. لذلك كتاب الحيوان للجاحظ هو من أصدق الصور المجتمعية، خلينا نسميها الصور المجتمعية في تاريخ البصرة في القرون الثلاثة الأوائل من تأسيس المدينة.

طبعا الجاحظ كان مغرما جدا بمدينته، يعني شديد الحميمة أو الحميمية هنسميها لمدينة، يعني متصل جدا بجذور المدينة الجاحظ، وكان يدافع عنها في كل الموارد التي ترد عن اتهام البصرة أو يعني تشويه صورة البصرة، سواء كان على المستوى الثقافي أو على الاقتصادي. ويعني هذه النزعة تتجلى كثيرا في كتابه الأوطان والبلدان، يعني نزعة الدفاع عن مدينة البصرة ورد ما يوجه إليها من كلام في كتابه الأوطان والبلدان. الجاحظ يقول حينما يرد على ما يوجه إلى مدينة البصرة من اتهامات حول بيئتها، حول تربتها، حول أرضها، حول خصوبتها، حول مناخها، كل هذه الأمور رد عليها الجاحظ عند مقولة مشهورة، طبعا هذه المقولة أخذت لاحقا ونسبت إلى أهل الخليج، يقول كان يقال الدنيا بصرة، أو كان يقال الدنيا البصرة. يعني هذه المقولة اللي احنا نسمعها أو سمعناها مؤخرا على أساس أنها هي من أهل الكويت أو من الخليج، هي بالأصل مقولة للجاحظ، يقول كان يقال الدنيا البصرة، هكذا وردت في كتابه الأوطان والبلدان للجاحظ. وأيضا نقل الجاحظ كلام عن جعفر بن سليمان، يقول العراق عين الدنيا، والبصرة عين العراق، والمربد عين البصرة، وداري هو عين المربد. يعني تلاحظ هذا الوصف الدقيق والدفاع عن البصرة عندما كانت هي زاهية لجميع المسلمين. أكفت صراع بين الكوفة وبين البصرة من حيث الوجود المناطقي، الوجود الثقافي، مو صراع خنسميه ولا نزاع، خنسميه تنافس الثقافي، لأنه البصرة والكوفة بنيتا في يعني تقريبا فترة واحد، هاي 14 البصرة هجرية والكوفة 16 هجرية. فأهل الكوفة كان يصفون البصرة بأنها سريعة الخراب، وأنها فيها خبث التراب، يعني ترابها مو حلو مثل تراب أهل الكوفة، وسرعة الغرق، كثيرا ما تغرق باعتبار أنها تتصل مو بالبحر، تتصل بأنهار دجلة والفرات وشط العرب وفيضانات دجلة والفرات قديما، وعدم السيطرة على هذه الفيضانات. يقول أنه طبعا هنا جاحظ يرد على أهل الكوفة باعتبار هو يمثل مدرسة البصرة، يرد عليهم ويقول وكيف تغرق وهم لا يستطيعون أن يوصلوا ماء الفيض إلى حياضهم إلا بعد أن يرتفع الماء. يعني هو يرد بهذه المقولة على أهل الكوفة. أهل الكوفة أيضا عابوا على ماء البصرة منذ ذلك الوقت، لكنه الجاحظ رد على هذا الأمر، رد على أهل الكوفة ما عابوه على البصرة، على ماء البصرة تحديدا، وقال لهم الجاحظ، طبعا هذا أنا جاي أنقل من كتب الجاحظ، فقال لهم الجاحظ ردا على أهل الكوفة وماء البصرة رقيق وقد ذهب عنه الطين والرمل المشوب بماء بغداد والكوفة لطول مقامه بالبطيحة. طبعا هذه يعني هذا الوصف يصف أنه بالمقارنة مع ماء الكوفة، لأنه يقول لك ماء الكوفة مشوب بالرمل القادم من الصحراء، طبعا يقصد على نهر الفرات، أما البصرة فذهب عنه الطين والرمل لأنه طال المقام بالبطيحة. البطيحة كانت مناطق الأهوار تسمى البطيحة. هذا كلام الجاحظ، يعني هسه إذا يجي يشوف ماء البصرة يمكن يغير رأي عن هذه المقولة. على أي حال، ثم يرد أيضا يقول الجاحظ ويدل على صلاح مائهم كثرة دورهم وطول أعمارهم وحسن عقولهم ورفق أكفهم وحذقهم لجميع الصناعات. يعني هو يعزو الجاحظ أن أهل البصرة كانوا أذكياء، وإن شاء الله لا يزالون أذكياء، ومدد أعمارهم طويلة، وهذا كله بسبب صلاح الماء، لأن البصرة قديما تشرب الماء العذب من دجلة ومن الفرات، وهنا يقارن طبعا يقارن مع ماء الفرات اللي هو ماء أهل الكوفة بأنه مشوب بالتراب. أيضا أهل الكوفة عابوا على البصرة بطينها، يعني عابوا طين البصرة، فقال
يعني رد عليهم قال: ويستدل على كرم طينهم ببياض كيزانهم وعذوبة الماء البائت في قلالهم أو في قلالهم عفوا، وفي لون آجرهم كأنما سبك في مح أبيض، وإذا رأيت بناء وبياض الجص بين الآجر والصفر وبين الآجر عفوا والآجر الأصفر لم تجد لذلك شبها. يعني قلهم أنه حتى الطين، طبعا هو صحيح طين الكوفة احنا نسميه طين حري أكثر من طين البصرة، لكن هذا في الوقت الحاضر، أما قديما فكان طين البصرة أفضل لأنه كما قلت هو طين غريا تجلبه الأنهار نهري دجلة والفرات. فرد الجاحظ هذا الأمر، رد ما أعابوه أو ما أعابه أهل الكوفة على طين أهل البصرة بهذه المقولة.

إذن مستمعين الكرام، كما قلنا أن الجاحظ نقل صورة البصرة، كل جوانب البصرة، كل صور البصرة الاجتماعية الاقتصادية السياسية الحضارية في كتبه، وخصوصا أنا أتكلم الآن في كتاب الحيوان. طبعا من الصور الاجتماعية التي نقلها الجاحظ، يعني المجتمع، تحدث الجاحظ عن المجتمع البصري بتفاصيل دقيقة. طبعا أنا أتكلم عن الفترة التي عاشها الجاحظ، أو حتى الفترة التي قبله، يعني أخذ هو من الأصمعي كثيرا من الأخبار. يعني لم يترك طائفة من طوائف البصرة في ذلك الوقت إلا مسها بذكر أو بخبر عنها. فمثلا ذكر عائلة المهلب، طبعا يذكر عن عائلة المهلب أنه المهلب بن أبي صفرة، اللي هو أصل عماني بالمناسبة، يعني شيء بشيء يذكر، كثير من العمانيين من مسقط عاشوا في البصرة ونسبوا إلى البصرة، مثل عائلة المهلب بن أبي صفرة، وأيضا الفراهيدي، طبعا هو ينسب للبصرة لكنه في الأصل هو عماني. المهم الجاحظ يذكر عن البصرة، أو يذكر عفوا عن عائلة المهلب في البصرة، أن المهلب كان يقول لأولاده، هذا يذكرها في كتابه الحيوان في وصيته: يا بني لا تقوموا في الأسواق إلا على زراد أو وراق، يا بني لا تقوموا في الأسواق إلا على زراد أو وراق، يعني يقصد أنه أنتم لا تأتوا الأسواق إلا لأسباب الفروسية، الزراد أو الوراق اللي هو العلم، يعني ادخلوا الأسواق لأجل إما الفروسية، أمور الفروسية، وإما أمور العلم. أيضا يذكر الجاحظ في كتابه الحيوان صورة من صور المجتمع البصري، ويتحدث عن القوميات مثلا، أو مو القوميات، يعني خلينا نسميها الفئات المجتمعية في البصرة. مثلا يتحدث عن بني العدوية، عن الأزد، عن الأساورة. احنا الأساورة تكلمنا عنهم في حلقات سابقة، اللي هم قلنا قوة عسكرية ساسانية انحازت إلى العرب في صراعهم مع الساسانيين. تحدثنا أيضا عن السيابجة، أو السبابجة يسمونهم، والسيابجة طبعا نسبة إلى السابج، ذكرناها في حلقة سابقة. وأيضا هناك في البصرة تكلم الجاحظ في كتابه الحيوان عن الزط. يعني أنا أنصح كل من يريد أن يكتب عن تاريخ البصرة الإسلامي أن يبدأ بالجاحظ، لأن الجاحظ هو المصدر الأوثق باعتباره هو شاهد عيان عن البصرة في القرون الثلاثة الأولى. هناك فرقة أيضا، أو فئة أو طائفة في البصرة، طائفة أقصد طائفة اجتماعية وليس دينية، تسمى البخارية. البخارية كما قلنا هم بأصلهم من بخارة. الجاحظ يورد في الرواية عن الأصمعي، يقول أنه جنى قوم من أهل اليمامة جناية، يعني سوونهم فد عمل سيء من أهل اليمامة في البحرين، فأرسل إليهم السلطان جندا من البخارية، اللي هم بخارية ابن زياد، عبيد الله ابن زياد اللي هو كان والي على البصرة. فقام رجل من أهل اليمامة، عفوا من أهل البادية، يتذمر على أصحابه ويقول: يا معشر العرب ويا بني المحصنات، قاتلوا على أحسابكم ونسائكم، والله لئن ظهر هؤلاء القوم عليكم لا يدعون بها لينة حمراء ولا نخلة خضراء إلا وضعوها بالأرض وإنهم أشداء. يعني هؤلاء البخارية كانوا يوصفون بالقوة وبالشدة، وكان يستخدمهم عبيد الله بن زياد عندما كان في البصرة لشدتهم بإخضاع القبائل والأقوام العربية التي تخرج عن سلطان الخلافة، عن سلطان الخلافة. فكانوا يعيشون في البصرة ويعرفون باسم البخارية، وكما قلنا البخارية نسبة إلى بخارة.

طبعا المعلومات التي يذكرها الجاحظ في كتابه الحيوان عن البصرة معلومات وفيرة جدا يعني. وكما قلت أدعو مرة أخرى كل من يهتم بتاريخ البصرة أن يراجع كتاب الحيوان، لأنه فيه تفاصيل دقيقة جدا عن حياة البصرة في القرون الثلاثة الأوائل. طبعا لا يمكن أن أحصر هذه المعلومات كلها في هذه الحلقة، لكن أنا اخترت بعض المعلومات قد تكون نادرة. فمثلا على سبيل المثال هو يتكلم عن زراعة النخيل ووفرة المياه والريح في البصرة. طبعا ينقل عن الأصمعي اللي هو الأصمعي ينقل عن جوسقي. هناك في البصرة في الزمن الأول كان يقال، طبعا هاي مقولة يذكرها أهل البدو، البدو يعني أعراب البصرة اللي هم كانوا يسكنون على أطراف البصرة في القرون الثلاثة الأوائل. مقولة للبدو في أهل البصرة يقول البدو: إذا ظهر البياض قل السواد، وإذا ظهر السواد قل البياض. الأصمعي يفسر يقول أن المقصود بالسواد هو التمر، والبياض هو اللبن أو اللبن والأقط. الأقط أعتقد هو من مشتقات اللبن، مثلا يكون جيمر أو زبد أو روبا، يعني يسمونه اللبن المطبوخ. فيقول طبعا النقل هنا عن الجاحظ يقول: إذا كانت السنة مخصبة كثر الأقط واللبن وقل التمر، يعني تكثر الروبة واللبن وقل التمر. وإذا كانت السنة مجدبة كثر التمر وقل اللبن. طبعا هذا كان يقول إذا كان العام خصيبا ظهر في صدقة الفطر البياض، يعني البياض يقصد به مشتقات الحليب واللبن. وإذا كان جديبا يعني العام ظهر السواد، ويقصد بالسواد كما قلنا هو التمر. طبعا أيضا ينقل فد مقولة أيضا عن قضية كيف تلقح النخلة من الفحال، والفحال يقصد به الفحل احنا نسميها يعني ذكر النخيل، وكيف يؤثر على سمن الرطبة أو على الخلال يعني بالوقت الحاضر. ثم يقول إن العراق إنما سمي سوادا بلون السعف الذي في النخل، والأسودان، هذه عبارة للجاحظ يقول، الأسودان هما الماء والتمر، والأبيضان هما الماء واللبن، والماء أسود إذا كان مع التمر، وأبيض إذا كان مع اللبن. طبعا أقصد باللبن هو الحليب ومشتقاته، والأقط اللي هو مشتقات الحليب اللي هو أعتقد يعني إما الجيمر احنا نسميه الوقت حاضر، أو الروب الذي الروبة يعني بلهجتنا اللي هي من مشتقات اللبن. فهذه يعني إشارة من الجاحظ في كتابه الحيوان عن طريقة زراعة النخل، وكيف إذا كانت السنة فيها خير وخصيبة يكثر اللبن ويقل التمر، والعكس صحيح إذا كانت مجدبة، هسه شخصت مجدبة من حيث الزراعة، يكثر التمر ويقل اللبن. طبعا اللبن هو كان مرتبط بالرعي وبما تأكله الشياه وبما تأكله الدواب فتنتج اللبن. لهذا يعني ذكر هذه المقولة التي يقول فيها: سمي العراق سوادا بلون السعف في النخل، والأسودان هما الماء والتمر، والأبيضان هما الماء واللبن.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام في برنامج عراق بيديا، وننتقل إلى المحور الثاني ونتكلم عن شخصية إسلامية مهمة في تاريخ العراق الإسلامي وكما قلنا في تاريخ بغداد تحديدا، هي شخصية الشيخ معروف الكرخي. طبعا معروف الكرخي من الشخصيات البغدادية التي يكاد أو تكاد تتفق عليها معظم المذاهب الدينية ومعظم الطوائف والفرق الإسلامية الدينية على أنه من الشيوخ المعتدلين، وهو قريب من كل الطوائف. معروف الكرخي هو اسمه معروف ابن فيروز الكرخي، طبعا ينسب إلى الكرخ، إلى مدينة، إلى جانب الكرخ من بغداد، وإن كنت أنا أرى ينسب إلى مدينة كرخ سلوقية، باعتبار أنه كلمة كرخ هي مرت علينا في حلقات سابقة، كلمة كرخ هي يعني المدينة المدورة، كانت تطلق على كثير من المناطق في العراق. أكو كرخ سلوقية، كرخ بانيقية، كرخ ميشان، كرخ بغداد، كرج اللي هي جزيرة خرج في الخليج العربي، هذه كلها تسميات تطلق على كرج أو على كرخ. المهم معروف الكرخي اللي هو يعني يكنى بأبي محفوظ معروف ابن فيروز الكرخي، يقال إنه من أهل نهربان أو نهر شهربان اللي هي من قرى واسط، وكما قلنا هو من يعني أحد الرموز الكبار في بغداد، اشتهر بزهده وورعه وتقواه، ويعرف عنه أنه متسامح مع جميع الطوائف وقريب من جميع الطوائف. طبعا يروى أنه له كرامات في بغداد يعني في حياته وحتى في مماته. ابن الجوزي أفرد الكثير في كتبه الحديث عن كراماته، عن كرامات الكرخي، عن الشيخ معروف الكرخي. في أصله تتحدث المصادر التاريخية عن أصل معروف الكرخي، تقول بأنه نبطي بابلي. احنا مرينا على كلمة نبط، نبط قلنا هو أو النبط مو الأنباط، النبط مصطلح عربي إسلامي يطلق على جميع سكان العراق قبل الإسلام، سواء كان هؤلاء السكان من السومريين أو كانوا من البابليين أو من الأكاديين أو من بقايا الآشوريين أو الكلديين، كل الأقوام التي عاشت قبل الإسلام خصوصا التي تنتمي للمسيحية كانت تكنى بالنبط. فيقال إن معروف الكرخي هو من أصل نبطي بابلي، يعني من أصول عراقية قديمة، وهذا طبعا ما أشارت إليه الكثير من الدراسات، على أن هناك من يرى أنه عربي النسب مثل مصطفى جواد أو ناجي معروف. على أي حال، بما أنه كان مسيحي في دينه الأول، في ديانته الأولى، فأنا أعتقد أنه كان نبطي، يعني كان من سكان العراق القدماء، وأعتقد أنه كان من الكلديين الذين عاشوا في بغداد، وليس ببعيد عنه ربما ابن وحشية النبطي أو قريب من زمانه. على أي حال، هو ولد الكرخي، شيخ معروف الكرخي رحمه الله، ولد مسيحيا ثم تحول إلى الإسلام، يعني أسلم وهو في صباه. أكو فد رواية تنقل عن طريق المؤرخين تقول بأنه، يعني هذه الرواية كيف أنه تسبب في إدخال والديه أيضا إلى هذا الدين، حيث أن أبواه أسلما بسبب إسلام الشيخ معروف الكرخي. في بداية حياته معروف الكرخي أرسل إلى مؤدب، طبعا هناك العوائل كانت العوائل ترسل أبنائهم، خصوصا العوائل المتمكنة ترسل أبنائهم إلى مؤدبين، يعني كأنه معلم خاص. فأرسل إلى مؤدب، والمؤدب هذا كان مسيحي، وكان يقول له قل ثالث ثلاثة، باعتبار أنه الثالوث المسيحي وهو مسيحي. فكان معروف الكرخي في صغره يقول لا، بل هو الواحد الصمد، حتى أن الروايات تذكر أنه كان يضرب ضربا مبرحا، يعني إلى درجة أنه هرب من هذا المؤدب، هرب من هذا المؤدب، ويعني حتى هرب
من بيته. فنذر أبواه قال ليته يرجع إلينا على أي دين كان نوافقه إليه. تقول الرواية أنه رجع مرة أخرى المعروف الكرخي بعد سنين، ورجع إلى داره ودق الباب فقيل من؟ قال معروف، فقال يعني أمه وأبوه قالوا على أي دين أنت؟ قال على دين الإسلام، فأسلم أبواه. هذه الرواية التاريخية تذكر كيفية إسلام معروف الكرخي وكيف أنه تسبب أيضا في إدخال والديه إلى الدين الإسلامي.

إذن كما ذكرنا أن الشيخ معروف الكرخي دخل إلى الإسلام، بعدين كان مسيحيا وأدخل أبواه أيضا إلى الإسلام، وكما تعرفون يعني أنه مثل هكذا شخصيات مهمة في التاريخ الإسلامي، كثير من الطوائف تدعي بأنه قريبة إليها.

هذا الادعاء بعض الأحيان مبني على روايات صحيحة وبعضه مبني على ادعاء فقط. يعني بعض الروايات تقول أنه دخل الإسلام عن طريق الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، لأنه كان قائما على بابه ويتعلم منه وأخذ منه الكثير، فهذا الأمر بات قريبا أو أصبح قريبا عند الشيعة بأنهم ينسبون شيخ معروف الكرخي إلى الشيعة. ثم تذكر روايات أنه تحول إلى باب أحمد بن حنبل، يعني تحول إلى باب أحمد بن حنبل، يعني أخذ الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وهذا الأمر قربه من أهل السنة والجماعة في العصر العباسي. طبعا هذه الروايات سواء يعني بتقربه من الشيعة على اعتبار أنه أسلم على يد علي بن موسى الرضا عليه السلام، أو على يد أو أخذ الرواية والعلم والحديث عن الإمام أحمد بن حنبل وتقربه من السنة، هذا لا يمنع أن يكون هو من الشيوخ المعروفين، بل أنه هذا الأمر أن كل الطوائف تدعي بقربها من أو قرب الشيخ معروف الكرخي منها، يعني هذا الأمر جعله وسطيا وجعله مقبولا عند جميع الطوائف الشيخ معروف الكرخي. لذلك أنه رجل يعني رحمه الله كانت له مقامات أو كرامات، عفوا كرامات، بما عرف عنه من تسامحه. ويعني بعض الروايات تذكر أنه نزل يوما إلى نهر دجلة يتوضأ، فوضع على جانبه المصحف والملحفة، الملحفة يعني مثل المنشفة، جاءت امرأة فأخذتهما فتبعها، قال لها لا بأس عليك أنا معروف، ألك ولد يقرأ القرآن؟ قالت لا، هي طبعا سرقة المصحف والملحفة، قال لها ألك ولد يقرأ القرآن؟ قالت لا، قال فزوج؟ عندك زوج؟ قالت لا، فقال هاتي المصحف وخذي الملحفة، يعني وإن كان هو قد سرقته منهم، فقال خذي الملحفة يعني المنشفة وأعطيه المصحف. أيضا بعض الروايات تذكر أنه كان يعني جالسا على ضفاف نهر دجلة ببغداد، ومر به أحداث يعني مراهقين، فترة عمر المراهقة، في زورق يضربون ويشربون، يضربون يعني يعزفون على الدف أو يضربون بالملاهي كما يعني المفرد العباسي في ذلك الوقت، ويشربون ويغنون بأعلى أصواتهم. أصحاب معروف الكرخي، أصحاب الشيخ معروف الكرخي، قالوا له ما ترى هؤلاء في هذا الماء يعصون؟ ادعوا الله عليهم. قالوا له نشوف ذول العاصين، يعني ذول الشباب العاصين اللي قاعد يشربون ويعني بالزورق ويغنون ويضربون بالدفوف، هذه معصية لله سبحانه وتعالى، وهم في وسط الماء وهم في الزورق، فادعوا الله عليهم. الشيخ معروف الكرخي بحسب الرواية يقول رفع يده إلى السماء وقال إلهي وسيدي، كما فرحتهم في الدنيا أسألك أن تفرحهم في الآخرة، أسألك أن تفرحهم في الآخرة. أصحاب تعجبوا من هذا القول، فقال له إنما قلنا لك ادعو عليهم، يعني ليس تدعو لهم. فقال طبعا هذا هو شيء من التسامح أو ما يعرف عنه من التسامح من الشيخ معروف الكرخي، فقال إذا فرحهم الله في الآخرة تاب عليهم في الدنيا ولم يضركم بشيء، يعني أنتم يعني ما يهمك. طبعا هذه مقولة جدا رائعة لو يعمل بها في الوقت الحاضر، أنه أنت لا تدعو على الآخر أو لا تطلب من أحد أن يدعو على الآخر بالعذاب أو بالهلكة من الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا تاب فرحهم الله، والتوبة أو العذاب أو الرحمة لا تنفعك ولا تضرك بشيء أنت المقابل. فهذا كان من الروايات التي نقلت عن الشيخ معروف الكرخي. أيضا ينقل عن الشيخ المعروف الكرخي يعني عن أحد مريديه أنه تأسف لعدم تمكنه من الصلاة على جنازة الإمام أبي يوسف. أبي يوسف هذا أبو يوسف كان القاضي في بغداد، فقال له أنت تأسف على رجل من أصحاب السلطان يلي القضاء، يعني قال له أنت يعني متندم لأنه ما صليت على هذا الرجل وهو كان قاضي من أصحاب السلطة ويقضي للسلطة، السلطة العباسية يقصد لذلك الوقت، يعني هو من قضاة الحكومة من قضاة السلطة، وأكيد يعني كان يرضي الحكومة، كان يرضي السلطة العباسية في ذلك الوقت. أتأسف على رجل من أصحاب السلطان يلي القضاء ويرغب في الدنيا أن

أعجب الشيخ يعني برؤيته، قال سبحان الله بما استحق هذا القصر في الجنة؟ فقالوا هذا الكلام مما يروى عن حلم أو رؤية الشيخ معروف الكافي، فقالوا بتعليمه الناس العلم وصبره على أذاهم. يعني قد تكون أبسط الأمور، أبسط الأمور تدخلك الجنة بحسب هذه الرواية المنقولة عن الشيخ معروف الكرخي. طبعا معروف الكرخي له أقوال كثيرة في الفقه، في المجتمع، في الاقتصاد، في الدين، أكثرها في الدين. من أقواله يقول الدنيا أربعة أشياء: المال والكلام والمنام والطعام. فالمال يطغي، والكلام يلهي، والمنام ينسي، والطعام يسقي. طبعا من أقواله أيضا يقول ما أكثر الصالحين وأقل الصادقين في الصالحين. هذه حلوة يعني، كلش عجبتني. أيضا يقول إذا أراد، من أقوال الشيخ معروف الكرهي يقول إذا أراد الله بعبد خير فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. طبعا هذه من الأقوال المأثورة عن الشيخ معروف

المنهج الوسطي الذي امتاز به الشيخ معروف الكرخي جعله محل توافق بين كل الطوائف الإسلامية والفرق الإسلامية في العصر العباسي، ولو كان يعني كانت له منزلة كبيرة عند العلماء وعند الفقهاء في ذلك الوقت، يعني كانت له منزلة عند الإمام أحمد بن حنبل. يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل يذكر يقول: قلت لأبي هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ فقال: يا بني، كان مع معروف رأس العلم وخشية الله. الذهبي كان يلقبه ببركة العصر والقدوة الزاهد. أيضا المؤرخ الوراق يقول: ما رأيت أزهد من معروف ومن ثناء الرهبان. طبعا هناك بعض الروايات فيها مبالغة، يعني يذكرها مثلا الوراق يقول: سمعت أبي يقول قالوا إن معروفا معروف الكرخي يمشي على الماء، ولو قيل أنه يمشي على الهواء أو يمشي في الهواء صدقت أو لا صدقت. طبعا هذه أيضا من المبالغة في وصف الناس لتقوى ووسطية الشيخ معروف الكرخي. الأصفهاني يذكره يقول: ومنهم الملهوف إلى المعروف، وعن الفاني مصروف، والباقي مشغوف، وللطف مألوف. ابن خلكان والهجويري والباقي المؤرخين يقولون أنه كان من المتعلقين بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا، وهو ربيب علي بن موسى الرضا اللي هو أبو محفوظ الكرخي، ويترضون عليه، يقول رضي الله عنه. طبعا هذه في المصادر الشيعية. يعني أنا حقيقة أنا متفاجئ أنه لم يعني لا يعني قليلا ما أجد شخصية تتفق عليها المصادر الشيعية والمصادر السنية والمصادر الفقهية المختلفة في العصر العباسي، خصوصا في العصر العباسي الأول، يعني حيث تختلف الطوائف وتختلف الفرق الإسلامية. شخصية معروف الكرخي من الشخصيات التي اتفقت عليها كل الطوائف ورضت عنها كل الطوائف وترضت عليه معظم الطوائف. طبعا هو الشيخ معروف الكرخي توفي في بغداد سنة 200 هجرية، ودفن فيها دفن في مقبرة تسمى الشوانيزية، والشوانيزية احنا مرينا عليها، هي من اسم بغداد القديم قبل أن يبنيها أبو جعفر المنصور، وكانت مقبرة قديمة تسمى باب الدير، يعني منطقة مسيحية، إن هو أساسا مسيحي وأسلم. والمقبرة الآن معروفة، يعني مقبرة الشيخ معروف الكرخي في جانب الكرخ من المناطق المعروفة والمهمة. أن أدعو الناس، كل من يزور بغداد، أن يزور هذا قبر هذا الشيخ أو المقبرة أو الجامع أو المسجد الموجود فيه. طبعا هي من المعالم التاريخية والحضارية والدينية لبغداد، تشرفت في دفن الشيخ معروف الكرخي فيها في هذه المقبرة، وسميت المقبرة عموما بمقبرة الشيخ معروف الكرخي.

0: مستمعي الكرام، ما تبقى لدي من وقت لا يسعفني في الكلام عن المحور الثالث اللي خصصته مسبقا عن الملك فيصل. ربما في قادم الحلقات أتكلم عن الملك فيصل وعن الجوانب التاريخية لهذه الشخصية. تكلمنا في المحور الأول عن الجاحظ وكتاب الحيوان وكيف نقل صورة البصرة. طبعا الكتاب فيه تفصيل دقيق لحياة الاجتماعية والاقتصادية في البصرة. تكلمت أنا فقط يعني عن الجانب الاجتماعي وشيء عن الجانب الزراعي الذي نقله الجاحظ في كتاب الحيوان، وأخذ الكثير من الأصمعي في هذه المعلومات. وأكرر أدعو كل من يهتم بتاريخ البصرة في العصور الأولى أو في القرون الثلاثة الهجرية الأولى من تاريخ البصرة أن يراجع مؤلفات الجاحظ وبالأخص كتاب الحيوان، لأن فيها الكثير من المعلومات عن البصرة وشكل البصرة الإسلامي. هذا كان في المحور الأول. أما المحور الثاني تكلمنا عن الشيخ معروف الكرخي، وهو من الشخصيات التي اتفقت عليها الطوائف الإسلامية. قلنا كان مسيحيا ثم أسلم، وأسلم بحسب الروايات على يد الإمام علي بن موسى رضا، وأخذ العلم من الإمام أحمد بن حنبل في العصر العباسي الأول. نعم، في العصر العباسي الأول، وهو من الشخصيات التي نادرا ما تتفق عليها الطوائف الإسلامية ونادرا ما تترحم عليه الطوائف الإسلامية كلها. يعني الطوائف الشيعية أو الطوائف السنية متفقة على وسطية وتسامح الشيخ معروف الكرخي. هذا كان فيه المحور الثاني، وهذا كله كان في برنامج عراقبيديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم، محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في محبة وإخلاص على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق. كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يعني خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لأن يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: بوصلة البصرة نحو السعودية، منفذ تجاري جديد. تشكل المعابر الحدودية شريان التواصل الرئيسي بين الدول، إذ تتجاوز أبعادها الجغرافية لتصبح حجر الزاوية في بناء العلاقات السياسية وتوسيع أفاق التبادل الاقتصادي، فضلاً عن أثرها الاجتماعي في تسهيل حركة الشعوب وتقاربها. وفي هذا البعد الاستراتيجي، تبدو محافظة البصرة عازمة على إعادة رسم خريطتها التجارية، فبعد منفذي الشلمشة مع إيران وصفوان مع الكويت، تتجه البوصلة هذه المرة نحو المملكة العربية السعودية. تحرك رسمي تسعى من خلاله السلطات المحلية لفتح منفذ تجاري جديد لا يقتصر دوره على تدفق البضائع وزيادة الموارد المالية فحسب، بل يمتد ليكون ممراً برياً رئيسياً لعبور الحجاج والمعتمرين العراقيين، وسط توجه حكومي اتحادي شامل لرفع مستوى التبادل التجاري وفتح مسارات جديدة بين البلدين. التوجه نحو السعودية يمثل خطوة محورية للبصرة بوصفها العاصمة الاقتصادية، حيث يرى محافظ البصرة أسعد العيداني أن المنفذ المقترح سيشكل نقطة تحول في النقل البري والتجارة البينية، مشيرين إلى استمرار السعي للحصول على الموافقات الاتحادية والرسمية بين الجانبين.
1: وبالتأكيد هذا المنفذ مهم جدا، طبعا مهم جدا لكثير من المواضيع. أولا للتبادل التجاري والاقتصادي ما بين العراق وتحديدا البصرة، هي العاصمة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية. وثانيا مهم للنقل البري للحجاج والمعتمرين، ولازلنا نسعى لأن نكون إن شاء الله نستحصل موافقة الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء الموقر، وبالتأكيد أنه موافقة المملكة العربية السعودية للمضي بهذا المشروع.
0: التوسع في فتح المعابر الحدودية يأتي ضمن رؤية اتحادية شاملة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي على أهمية هذه الخطوات التي تتزامن مع التنسيق لتشغيل منفذ جميمة في المثنى والتأسيس لشراكة تجارية أوسع.
2: بالتأكيد هنالك اهتمام كبير من قبل الحكومة برفع مستوى التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية. منفذ عرعر الآن يعتبر من المنافذ المهمة الذي عن طريقه يدخل الكثير من البضائع وكذلك المسافرين وكذلك أيام العمرة والحج عن طريق منفذ عرعر الحدودي. فإن شاء الله في قادم الأيام وحسب الاتفاق ما بينه وما بين السفارة السعودية في بغداد، انتقلنا إلى منفذ جميمة الحدودي في محافظة المثنى مع المملكة العربية السعودية. نأمل ونطمح أن يكون منفذ آخر مع المملكة العربية السعودية، لا سيما بعد ارتفاع مستوى التبادل التجاري وكذلك مستوى العمرة والحج عن طريق المنفذ البري. إن شاء الله الأيام القادمة ستكون أيام مزيدا من التعاون والتكامل والتنسيق وتبادل المعلومات مع المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى تبادل تجاري كبير ودخول متعاكس بين ما بينهم فيما يخص المسافرين.
0: من جانبه، يوضح معاون محافظ البصرة معين الحسن أن المشروع يعظم إيرادات المحافظة ويربط جنوب العراق بالديار المقدسة، مؤكدا دعم الحكومة المحلية لهذه الخطوات بالرغم من التحديات الجغرافية والمساحات الصحراوية الممتدة التي تتطلب تهيئة فنية عالية.
3: نحن في البصرة بصراحة نرحب بهكذا فكرة باعتبار أن هذا المنفذ يزيد من إيراداتنا، يعظم من إيراداتنا يعني الوردة ملف هندية. ومع ذلك يعني المسافة ربما تكون طويلة جدا فتحتاج إلى جهد كبير، يعني لأنه كما تعلم يعني هذا المثلث الواقع ما بين يعني جنوب البصرة حتى يصل إلى محافظة السماء كله صحراء وبر، لذلك هذا يحتاج إلى تنضيج كبير واستعداد كبير، لكن ليس لدينا مانع، صدقني أن نفتح معبر أو منفذ مع العربية السعودية، هذا شيء جميل ويعظم إرادتنا وتسهل عملية يعني الدخول والخروج على الأقل لأداء مناسك الحج والعمرة. ولذلك يعني دعمنا خطوة الأخوة في محافظة النجف أن يكون لهم منفذ مع العربية السعودية، ندعم بالتالي محافظتنا أكيد ندعمها في هذا التوجه، هذا سيكون ضمن حواراتنا المستقبلية إن شاء الله في مجلس هيئة ناظم الدولة.
0: يمثل التوجه نحو فتح منافذ برية جديدة مع السعودية تحولاً عملياً في إدارة الملف الاقتصادي والتجاري للعراق، إذ يعيد رسم مسارات حركة البضائع والمسافرين بين دول المنطقة. الخطوة تتجاوز حدود الجغرافيا لتبني جسوراً مستدامة يعتمد عليها التبادل الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام حركة النقل القاري.
4: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع

0: رجعت استفيق مبكرا. والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تتحول الحدود البحرية والمياه الإقليمية لمحافظة البصرة إلى ميدان مواجهة مفتوحة ومباشرة مع مافيا التهريب المنظمة. في ظل تحول دراماتيكي أمني انتقلت فيه المعركة من المسارات البرية والسواتر الحدودية إلى عمق مياه الخليج العربي. باتت البصرة اليوم خط الدفاع الأول أمام محاولات إغراق البلاد بالسموم والمواد المخدرة عبر طرق مائية معقدة ومناورات تستغل المساحات المفتوحة. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تشير فيه التقارير والأرقام الرسمية إلى خطورة متصاعدة لآفة المخدرات وتأثيرها المباشر على فئة الشباب، إذ نجحت الحملات الأمنية المشددة مؤخراً في الإطاحة بأكثر من 400 شبكة لتهريب وتجارة المخدرات، من بينها نحو 40 شبكة دولية، إلى جانب ضبط أكثر من 3 أطنان من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وما يزيد على 15 مليون حبة كبتاغون. هذا الإحكام الأمني والميداني على المنافذ البرية دفع عصابات التهريب إلى تغيير استراتيجيتها ونقل ثقل عملياتها نحو البحر، بالتوازي مع ملاحقة خيوط أمنية واستخبارية تقود إلى إدارة بعض شبكات الترويج والتوزيع من داخل أسوار السجون، في مسعى عراقي شامل لتفكيك المنظومة المافياوية من المنبع والقطع الكامل لخطوط التوريد، بدلاً من الاكتفاء بملاحقة المروجين الصغار أو ضبط الشحنات المنفردة. تطرح الاستراتيجية الجديدة للمهربين تساؤلات جغرافية وفنية حول سر اختيار المسارات المائية دون غيرها، فالمساحات الشاسعة وتداخل الحدود في حوض الخليج توفر البيئة المثالية للمناورة والتخفي. للوقوف على التكتيكات البحرية والطبيعة الجغرافية المعقدة بالقرب من شبه جزيرة الفاو والموانئ، يحدثنا علي العقابي عضو نقابة البحريين العراقيين.
3: شبكات الجريمة المنظمة تستخدم هذا الطريق البحري أو بعض الأحيان النهري لوجود مساحات واسعة، بحرية واسعة، تستغلها هذه الشبكات في المناورة والتهريب بسبب الممرات البحرية، الممرات المائية، قرب الموانئ، ما شابه ذلك. أكو بعض البحار موجودة جبال تلال ممكن أن تخدمهم في عمليات التهريب. فيما يخص منطقة حوض الخليج العربي وبالذات منطقة القريبة من العراق وشبه جزيرة الفاو، صراحة هذه المنطقة بسبب موقعها الجغرافي وتداخل الدول بالمياه المتشاطئة ما بيناتها، حركة المهربين بها تكون شوية أسهل من بقية البحار والأنهر. ليش؟ لأن هاي المنطقة بها مياه متداخلة بين عدة دول، وبالتالي هذه سهل عملية هروب هذه العصابات في حال أنه محملة بمخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك. فمنطقة حوض الخليج العربي بسبب التدخلات أو التداخلات بالمياه أصبحت منطقة سهلة يستخدمها المهربون في عمليات التهريب، وأيضا النشاط التجاري النقل البحري الكبير في هذه المنطقة شجع هذه العصابات على أن تستخدم هذه المياه في عمليات التهريب، سواء كان تهريب مخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك.
2: لكن التكتيكات البحرية لشبكات الجريمة المنظمة لا تقف عند حدود الجغرافيا والتضاريس المائية، إنها تستغل المتغيرات السياسية والأمنية الإقليمية.

0: في عدد من الدول بهذه الحرب، انشغال العراق أيضا أن يكون دولة محايدة أو دولة صديقة، قلت عمليات المراقبة، صار الاتجاه مراقبة عسكرية، النشاط التجاري حرك في هذه المنطقة، صار يعني ما عليه ذيك الرقابة، وبالتالي شبكات الجريمة المنظمة تستغل مثل هذه الظروف الأمنية العسكرية حتى تنشط من خلال زوارق سريعة، من خلال سفن إلها تابعة إلها ممكن أن تعمل بيها. أي ظرف سياسي أمني في هذه المنطقة هو عامل مشجع لشبكات الجريمة المنظمة أن تتحرك بمسارات آمنة ومسارات سهلة.
1: أمام هذه المخططات البحرية جاءت الضربة الأخيرة للقوات العراقية في عمق المياه الإقليمية بالإطاحة بشبكة دولية تضم 5 عناصر بعد مواجهات ميدانية لتؤكد التحول النوعي للجهد الاستخباري، غير أن هذا التطور يتطلب دعماً تقنياً وتدريباً مستمراً لمواكبة أساليب المهربين المتغيرة بين البر والبحر وحتى الجو. عن هذه العملية ومتطلبات دعم الأجهزة الأمنية حدثنا مهدي التميمي مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة.
2: القبض على الشبكة الأخيرة، هذه الشبكة الدولية التي تتألف من 5 أفراد في المياه الإقليمية العراقية، وأيضا أعطت القوات الأمنية إصابات في صفوفها، هذا كله يدعونا إلى الإشادة بهذا العمل، ولكن نحتاج إلى تطوير أكبر لقدرات الأجهزة الأمنية العاملة على ملف المخدرات سواء بالتدريب خارج العراق أو داخل العراق، كذلك تطوير المهارات وزيادة مسك الأرض بحدود العراق والمنافذ أيضا الحدودية، تحتاج إلى رقابة أكثر دقة بحقيقة بتقنية أعلى، لأنه اليوم للأسف إدخال المخدرات مستمر إلى العراق وإلى البصرة بشكل خاص. عملية إدخال المخدرات سواء من اليابسة أو البحر أو الجو عبر المناطيد هي طرق وسائل، يعني اليوم ليست عملية وإنما هي انتقالات يعمل عليها تاجر أو المسؤول عن عملية التوريد والتهريب بين الفينة والأخرى حتى يستطيع شد أنظار الأجهزة الأمنية إلى اليابسة فينتقل إلى البحر، وبالعكس من البحر إلى المنطاد، فهي عملية ليست بجديدة.
1: من جهة أخرى تبقى المعركة الحقوقية والاجتماعية هي الأساس في حماية عقول الشباب واقتلاع دوافع الإدمان من جذورها، إذ تترابط آفة المخدرات وثيقا بظواهر البطالة وفراغ الشباب والضغوط الاقتصادية. عن التحركات المؤسساتية والورش التوعوية والتنسيق لخلق فرص العمل يحدثنا حيدر المرياني عضو مجلس محافظة البصرة.
3: بداية خلينا نتفق، المخدرات هي آفة دولية تجتاح الكرة الأرضية بصورة عامة وليس على مستوى بلد أو على مستوى المدينة. أغلب المتعاطين لهذه المادة السامة هم من العاطلين عن العمل، تعرف لأن أكو وقت فراغ، أكو تفكير سلبي، قد مثلا رفقة سوء، قد يعني هذا عدم الانشغال مثلا بأعمال أو عدم تحمل مسؤولية عمل تخلي الشاب يتجه بهذه الاتجاهات، وهو طبعا أحد الأسباب، مو كل الأسباب صحيح، قد تكون بنسبة كبيرة هم العاطلين عن العمل أو قليلي العمل كذلك، خاصة بالسن المراهقة بدايات في موضوع التعاطي. لكن لدينا تعاون عالي جدا مع منظمات ذات شأن وذات علاقة ومنظمات حكومية محلية ومنظمات شبه حكومية ومنظمات دولية تحارب هذا الموضوع، وبدورنا احنا قاعد نسلط العمل على الورش وعلى الندوات والمؤتمرات اللي تخص هذه الفئة. موضوع التعاطي أو موضوع المخدرات بصورة عامة هو شأن حكومي، محاربته والحد من عنده، لكن احنا بدورنا على مستوى محافظة البصرة عندنا ورش ومنظمات، نعمل مع منظمات ذات شأن مختصة بهذا الجانب، كذلك نحاول أن نجد فرص عمل كذلك والضغط على الشركات الاستثمارية العاملة في محافظة البصرة لتوفير نسبة عمل والحد من البطالة.
1: بين خطورة السموم الداهمة على عقول الشباب وتغير مسارات التهريب من اليابسة إلى عمق المياه الإقليمية، تواصل البصرة خوض معركتها المركبة بكل حزم وصمود. إن الإطاحة بالشبكات الدولية وتفكيك امتداداتها من البحر

إلى داخل السجون، يظل مرهونا بالتكامل بين الرقابة التقنية المشددة والمعالجة الاجتماعية للبطالة والفقر لضمان تجفيف منابع الجريمة وإبقاء الفاو والبصرة برا أمان عصيا على شبكات التهريب.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: أزمة التوظيف وتحديات القطاع الخاص في العراق. لعقود شكلت الوظيفة الحكومية في العراق المسار الأكثر جاذبية وأماناً للشباب والخريجين، وكانت أداة رئيسة استخدمتها الحكومات المتعاقبة لامتصاص البطالة، لكن هذه المعادلة أصبحت أكثر صعوبة في الوقت الراهن، فمع تضخم حجم الجهاز الحكومي وارتفاع كلفة فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية، باتت قدرة الموازنة على استيعاب المزيد من الموظفين محدودة، لا سيما في ظل اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على مبيعات البترول. ومع الضغوط المالية الحالية وتراجع صادرات النفط بفعل أزمة الملاحة في هرمز، تضيق مساحة التوظيف الحكومي أكثر، فيما زال القطاع الخاص غير قادر على خلق العدد الكافي من فرص العمل أمام مئات الآلاف من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً في البلاد. بين أروقة الجامعات وأحلام التخرج تصطدم طموحات الشباب بظلال هذا الواقع المعقد. خريجون يقضون سنوات في الدراسة أملاً في أمان وظيفي يضمن مستقبلهم، لكنهم يجدون أنفسهم أمام خيارات ضيقة ومفاضلة صعبة بين قطاع حكومي مغلق وقطاع خاص لا يوفر الحماية الكافية. عن هذه الفجوة ومعاناة البحث عن أمان وظيفي تتحدث الخريجة فاطمة واصفة واقع تجربتها.
1: تخرجت عام 2019 من جامعة البصرة كلية الزراعة. حاليا ماكو وظائف في مجال الزراعة، على الرغم انه البلد اللي ما عنده زراعة يكون اقتصاد مالته فاشل، ويعني هذا المجال كلش مهم اصلا. هسه يعني نص الموظفين ما مستلمين رواتب، فما اتوقع انه توجد فرص عمل. الوظيفة الحكومية اولا تكون احسن من القطاع الخاص. اولا يكون عندك كل نهاية الشهر انه راتب ثابت ما ينقطع. بالقطاع الخاص راح يكون انه انت ذا يوم ما حضرت للدوام، اجازة، مريض، فانه راتب راح ينقطع. اضافة الى ذلك ان الرواتب راح تكون جدا قليلة، فيكون الوظيفة الحكومية افضل. إن كان يعني قبل أكو رواتب قوية، بلد ما شاء الله يعني الخزينة مالته بها فلوس، ما أكو وظائف. هسه ما أتوقع أنه ما عندي أمل الحصول على فرصة عمل في الوضع الراهن بسبب الظروف الحالية.
0: قصة فاطمة ليست حالة فردية، بل هي صورة مصغرة لما يواجهه آلاف الشباب الذين يصطدمون بواقع القطاع الخاص وتطبيقات القوانين على الأرض. ورغم وجود التشريعات، يبقى تطبيقها والتزام المؤسسات بها عقبة تؤرق رجال الأعمال والمستثمرين وتعيق توفير بيئة عمل مستقرة للشباب. حول هذه التحديات التشريعية والتطبيقية في سوق العمل يستعرض رياض التميمي نائب رئيس اتحاد مقاولي البصرة أبعد المشهد قائلاً:
2: التحديات هي كبيرة حقيقة، تحديات بتطبيق القوانين وليس تحديات بالقانون. كثير من القوانين جيدة جداً هي القطاع الخاص، بس للأسف تطبيقها هو سيء يعني، أو يكاد يكون شبه معدوم. السبب هو دائماً القطاع الحكومة أو القطاع الحكومي أو الموظف اليوم بالحكومة للأسف يطبق أي قرار على القطاع الخاص يطبقه بحذافيرة، يمكن يشوفه منشور بالسوشيال ميديا يجي يوم ثاني يطبقه على المقاول أو رجل الأعمال أو التاجر، بس للأسف القرارات لما ما تكون في صالح المقاول صعب جداً بأنه يطبقها. هاي واحدة من المشاكل التحديات الكبيرة، بالإضافة إلى تحديات كبيرة جدا يعني جاي تواجهها صرف المستحقات المالية، التعثر، عدم إحالة المشاريع بطريقة عادلة، يعني كثير من الأمور اللي جاي تواجه القطاع الخاص.
0: وأمام هذه الصرخات والتحديات تقف لغة الأرقام لتكشف حجم العبء المالي الذي تثقل به فاتورة الرواتب كاهل الدولة. فبين ملايين الموظفين والمتقاعدين والملايين ممن ينتظرون دورهم، تبدو الهيكلية الاقتصادية بحاجة إلى مراجعة شاملة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر. وعن كواليس الأرقام وضغط الموازنة وهجرة التوظيف، يوضح المحلل الاقتصادي علي باسم هذه الأرقام بالقول:
3: سنوياً العراق يخرج 700,000 طالب، ايش قد تريد تعين؟ احنا الان عندنا 4.5 مليون موظف، اضافه الى 4 الى 5 ملايين متقاعد، اضافه الى 3 مليون رواتب نطي رعايه ورواتب معين، مجموع رواتب الموظفين سنوياً 62 تريليون، اضافه الى عندنا 12 20 تريليون الدوله تمول صندوق التقاعد. طبعا احنا عندنا صندوق التقاعد صندوق كذبه، صندوق التقاعد الدوله تموله من الموازنه العامة للدولة، لأن صندوق خاسر. احنا مجموع التقاعد سنويا 10% يأخذون من الراتب الاسمي ما يقارب 3 تريليون، بينما احنا مجموع التقاعد ندفع 22 تريليون، فهذا المبلغ الفائض يتمول من الموازنة. يعني انا الان عندي ما يقارب 4 مليون مواطن يشتغل بالقطاع الخاص. انا متأكد هسه اذا تروح تفتح باب التوظيف 90% من الأربعة مليون يشتغلون بالقطاع الخاص راح يقدمون على الوظيفة. ليش؟ لسهولة العمل بالوظيفة، وكذلك الامتيازات اللي ياخذها الموظف عن الكاس بالعامل بالقطاع الخاص. لذلك العالم تحولت الهجرة من القطاع الخاص إلى القطاع الوظيفي.
0: تظل أزمة التوظيف في العراق أكبر من قرار يتخذه متخذ قرار أو درجة وظيفية تطلق في موازنة سنوية. إنها قصة إعادة بناء الثقة بين الشباب وسوق العمل وتنظيم البيئة القانونية للقطاع الخاص ليصبح شريكاً حقيقياً يحمي حقوق العاملين ويستوعب طاقاتهم. وبينما تقف البلاد عند مفترق طرق اقتصادي، يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الطاقة الشبابية الهائلة من عبء على الموازنة إلى محرك ينبض بالحياة في كافة مفاصل الاقتصاد الوطني.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى إن الله خالق الحب والنوى. قبل الدخول في مضمون هالمقطع من الآية الكريمة لابد من مقدمة. كل موجود من الموجودات موجودين ذول البلباب هالمجموعة الزعاب قلهم شفتوا فلاسفة. كل موجود من الموجودات يقولون به أربعة من العلل: العلة المادية والعلة الصورية والعلة الفاعلة والعلة الغائية. خل أقرب لك المعنى كيف. أبرز السيارة. السيارة بها علة مادية اللي هي عبارة عن المادة التي تتكون منها وهي الحديد، وبها علة صورية يعني هالهيئة الشكل التصميم اللي عليه السيارة. هذا التصميم طبعا انما يعدوه هالشكل بهاللون مستطيل مثلا بمقاعد هالقد عدد المقاعد هنسميها العلة الصورية او الشكل نسميه. زين. بعدين العلة الفاعلية يعني هذه منو سواها السيارة. طبعا مو الحديد هو سوى نفسه انما سواها مهندس، صممها مهندس وعملها عامل، هنسميها العلة الفاعلية اللي هو الفاعل. بعد العلة الغائية يعني الهدف من عمل السيارة ما هو. طبعا الهدف ان تنقل الناس من مكان الى مكان، ينتقل بها الانسان باعتباره لما يكون في مكان بعيد يحتاج الى واسطة نقله. اذا عندنا اربع علل. طبعا العلة الفاعلية في كل شيء هي خارج ذات الشيء. كيف؟ يعني هذا الحديد اللي صارت منه السيارة مثل ما قلت لك مو هو اللي سوى نفسه. العلة الفاعلية بالخارج اللي سوته المهندس او العامل هو اللي سواه. زين. فاذا كل ما طرع علي من فعل طرع علي من الخارج، اجى المهندس صممه واجى العامل عمله. هنا بالواقع بعض المذاهب المادية ارادت ان تدمج العلة المادية ويا العلة الفاعلية. شلون يعني؟ يعني قالوا ان المادة هي اللي كونت نفسها بنفسها ما الها مكون. يعني مثل ما ضربت لك مثل السيارة هي سوت نفسها بنفسها. كيف؟ شلون كونت نفسها بنفسها؟ اجوا الى منطقة الصدفة قالوا الصدفة صدفا الارض انفصلت عن الشمس وبردت على توالي السنين وتحولت الى كوكب بشروط قابلة للحياة. شروط قابلة للحياة بي، ولما تكون دي شروط قابلة للحياة تتوفر الحياة بتوفر تلك الشروط. زين. اذا العلة الفاعلية لا تختلف عن العلة المادية. يعني هذا اللي عبر عنه ماركس في الديالكتيك، نبه لي. يعني قال ان كل شيء يكون نفسه بنفسه. شنو قصده؟ قصده يهرب من فكرة اله، فكرة الله عز وجل يهرب من عدها. الواقع ما يمكن الهرب من عدها. ليش؟ لان الصدفة اللي اعتمد عليها اصلا ما ممكن تسوي شيء اسمه صدفة. قانون الرياضيات ابطل منطق الصدفة. وانا الان اضرب لك مثل بسيط جدا. يعني اخذ لك الان زجاجة
زجاجة لنكونها الزجاجة أفرغ مستطيلة طولها أفرغ شبه الزجاجة، حط بيها كريات حمر مثلا صغار وكريات بيض، نص الفوق خلي بيه كريات حمر ونص الجوة خلي بيه كريات بيضاء، وخضها إلى أن تنخبط. إذا اختلطت ابقى خضها صدفة، إذا خضيتها صدفة يمكن أن تجي صدفة تنعزل من جديد، تصعد الكريات الحمر لمكانها وتسترج الكريات البيض إلى مكانها. جرب هالعملية وظل ألف سنة إلى صدفة من الصدف رجع عن الكريات كل كريات إلى مكانها. نعم هذا معتب لك. إذا منطق الصدفة منطق خرافات، منطق عجائز، ماكو شيء اسمه صدفة. الكون قائم كله على معادلات رياضية، قائم على دقة. لا بد من فاعل مختار، لا بد من فاعل خارج الذات. قد يقول خول مادة هي يمكن تسوى نفسها بنفسها، هي لو كانت المادة تسوى نفسها بنفسها لكان ما طلعت إلا شكل واحد، لأن المادة جامدة ما عندها اختيار. ما ممكن المادة تطلع أشكال متنوعة. مثل بسيط أضرب لك، الكرة الأرضية منذ خلق الله الأرض إلى الآن شكثر مرت بها أجيال من البشر؟ طبعا مرت بها أجيال ضخمة من الناس. يعني افرض معدل كل جيل، الان احنا الجيل اللي عندنا تقريبا يكاد يكون 4000 مليون، زين؟ هذا الجيل الموجود على سطح الكرة الارضية، هل 4000 مليون انت تقدر تلقى وجه يشبه وجه ثاني 100%؟ مستحيل. هذا اذا دل فانما يدل على ابداع الخالق، على اختيار الخالق اللي ما تقف قدرته عند حد قط. كل المتنوعات الموجودة بالكرة الأرضية اللي موجودة بعالمنا، التنوع دليل على الاختيار. لو كانت المادة هي تكون نفسها بنفسها لكانت المادة ما تطلع إلا شكل واحد، مثل المعمل اللي مصمم تصميم واحد ما يقدر يطلع شكل آخر. إذن المبدع الخالق مختار وليس في المادة. إذن العلة الفاعلة غير العلة المادية. من بعد هالمقدمة خلي ارجع لك للآية قرب لك المعنى. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ان الله فالق الحب والنوى. يعني هذا الحب والنوى اللي تتصوره يفلق ويزرع قسم من عنده، هذا مو وحدة صار، لا، اكو قوة من الخارج هي التي فلقت واودعت فيه قابلية الانبات. ليش الان شوف موضع الابداع، لاحظ موضع الابداع. الان افرض النوايا، اي نوايا، او حبة الحنطة. حبة الحنطة كلها تنبت، يعني اذا وضعتها بالتراب كلها من اي مكان تصير بيها النبتة، يعني من طرفها الاعلى من طرفها الاسفل من هالجانب من هالجانب، يوم من موضع خاص. سايرني بالتفكير شوي، شفت زين؟ الجا من وايا مال تمر، هاي النوايا تأملها شوية زين، هاي لما تخليها بالتراب منين تنبت؟ من اي مكان تطلع النبتة؟ تطلع من وسطها، اكو نقطة يسموها الشرة، تطلع من هنا. هذه لو اردنا ان نفحصها الشرة تختلف اجزاءها عن اجزاء باقي النواة، فتشي فتشي طبعا فتشي ما تختلف ابدا، كل اجزاءها متساوية. طيب ليش صار هالجزء بس ينبت والباقي ما ينبت؟ ايش معنى قابلية الانبات؟ ليش صارت بها الجزء؟ الآن حبة الحنطة حاليا عندما يمسكها الإنسان أكو بها ندبة اللي يسموها الشرة، أو العلماء السابقين يسموها القطمير، يعني موضع الإنبات. هذا موضع الإنبات، لماذا من دون باقي أجزاء الحبة يتنبت من هنا والباقي ما يصير به الإنبات؟ ليش؟ يعني قابلية الإنبات ليش بها الجزء؟ مع العلم ان المادة كلها متساوية. اذا وضع القابلية هنا تدلك على ان الذي وضع القابلية خالق مختار، مو المادة هي نفسها تملك القابلية. فالخالق الذي فلقها واودع بها قابلية الانفلاق خارجها، خارج خارج اختيارها وخارج ارادتها، وهي مخلوق لخالق. ولذلك تلقى الان الحيوان
اللي هو النملة. النملة لما تريد تجمع قوتها الشنوي، لما تجيلها الى حبة شعير مثلا او حبة حنطة تحملها وتجيبها الى الغار مالها، زين شو تسوي؟ ليش تقوم النملة؟ حسب تجربتها النملة حسب تجربتها انها اذا جابت هاي حبة الحنطة تأكلها من موضع التطمير، يعني من الجنين، من هالشرة، هاي موضع الانبات، تأكلها من هالمكان، تقسمها للحبة، تأكل موضع النبات. ليش؟ لان بالتجربة شافت ان هاي اذا خلتها بالارض والارض مرطوبة تنبت، تزرع وتتلف عليها، بينما يجب تدخلها كقوت. ولذلك هاللون من التفكير اللي موجود، او هاللون من الفعاليات، سميها الفعاليات العقلية الموجودة عند النملة، هذه لفتت نظر العلماء. ومن هنا ذهب بعض العلماء الى ان الفرق بين عقل الانسان وبين عقل الحيوان هو فرق كمي وليس بفرق كيفي. واذا صحت النظرية معناه الحيوان يملك قدرة من التمييز، واذا صار يملك قدرة من التمييز يعني عليه قدرة من نسبة من التكييف ايضا، لان اذا قلنا ان هذا عنده قدرة على التمييز يعني يكلف، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قال اذا عرفنا عند نسبة 2% من القدرة من التمييز يعني يكلف بنسبة 2%. ومن هنا تعرف معنى قوله تبارك وتعالى واذا الوحوش حشرت. ليش تحشر الوحوش؟ المفروض الحيوان الوحش حيوان يحشر على شنو؟ الحيوان ما عنده قابلية ادراك، اذا لازم عنده نسبة من الادراك، وهالنسبة من الادراك هو الذي يؤاخذ بها. اذا هاي النملة عندما تأخذ الحبة وتأكل موضع الجنين من الحبة معناه عندها قدرة على اختزال التجربة، لان جربت شافت ان هاي الحبة اذا خلتها بالارض تنزرع من هالمكان. بس اللي قصدي انا من الموضوع، قصدي ان ابين لك ابداع الخالق، يعني قابلية الانبات ليش صارت بهالمكان بس. النواة الان النواة من هالمكان تنفلق تطلع من عندها النبتة. ليش؟ مع العلم اجزاء الحبة كلها متساوية، يعني مادة حبة الحنطة هاي السرة او الجنين موضع الانبات ما تختلف اجزائها عن اجزاء باقي الحبة ابدا، كلها سواء. اذا ليش من هنا ينبت من هالمكان بصورة خاصة؟ اذا وضع القابلية، قابلية الانبات من ورائها كف خالق، كف مبدع، ذلك هو الله عز وجل. نفهم. ولذلك القرآن الكريم يقول ان الله فالق الحب، يعني واضع القدرة على الانبات في داخل الحبة وفي جزء خاص من الحبة، شايف؟ وهذا هو موضع الابداع عند الله عز وجل، وان كان ابداع الله لا ينقص عند حد، زين؟ هذا رأي، هاي نظرية. النظرية الثانية ان معنى قوله تعالى فالق، ان الله فالق الحب والنوى، ان كلمة فالق تختلف في الموضعين. بعض المفسرين المحدثين يقول هاي الآية الكريمة اشارت الى الانفلاق النووي، يستدل من عندها لانه فعلا الشمس الان، الشمس اللي احنا نعيش بفضل اشعتها، الشمس كيف تطينا هالطاقات الهائلة من الاشعة؟ اخر الشمس الان تطي لكل متر مربع ملايين الاطنان من الاشعة. طيب هاي كلها تروح بالفضاء، تيجي فد نسبة منها بسيطة للارض. هذه الشمس باي طريق هاي ملايين السنين الها تلتهب، ما جاي تحترق ما تنتهي، باي طريق؟ يعني الوقود مالها شنو؟ الوقود مالها التفجر الذري، رأسا الجزء الصغير اللي هو عبارة عن نواة والإلكترونات كما يعبرون عنها، والنواة بها بروتون ونيوترون، يعني مكونات الذرة. الانفلاق انما يتم اذا النواة ضربت بواحد من الإلكترونات النيوترونات، زين؟ اذا تم الضرب يحصل الانفلاق في عملية معقدة، عملية هي جزء من نظرية اينشتاين النسبية
يعني ما احب شوية اطول عليك بيها او اشرحها لانه قد البعض مثلا ما عنده فكرة عنها. اللي لا والله اللي يتوشع بيها اللي يأخذها من مرانها. يعني الان الشمس بيش وقودها؟ الشمس الان بالاحتراق الذري طريقة ذرية. الان الشمس انما تحترق بالطريقة الذرية يعني تتوهج بالطريقة الذرية. طيب لما يقول القرآن الكريم ان الله فالق الحب والنوى، بعض المحدثين من المفسرين يقول ان الآية اشارت الى ان الطاقة الموجودة عندنا بالكون الله عز وجل هو الذي يسر لها خلق النواة، لان الطاقة كلها اللي عندنا من الشمس والشمس انفلاق النواة بيها من الله تبارك وتعالى. يعني هالمعادلة هذه اللي تتم داخل الشمس هي اللي تسبب لنا هالكمية الهائلة من الاشعة. هاي نظرية ثانية. بس اغلب المفسرين طبعا لما يجون للآية يفسروها على النظرية الاولى اللي ذكرتها لك. ليش؟ لان هنا نقطة اود ان اشير لك الها. القرآن الكريم ما اجى الى عصر دون عصر. يعني قد واحد يقول لي شغلة شلون تقدر تحمل معنى قوله تبارك وتعالى ان الله خالق الحب والنوى على الانفلاق النووي، مع العلم القرآن نزل الى اناس جاهليين، نزل الى اناس بدو بسطاء ما عندهم ابسط المعلومات ابسط النظريات ما يعرفوها. شو معرفهم انا ذاك انفلاق النواة؟ او شو معرفهم انا ذاك الانفلاق النووي حتى نقول ان القرآن نزل يعلمهم هالمعنى؟ وشوف منين جاي الخطأ في هذا التصور. الخطأ في هذا التصور جاي من أننا نتصور أن الله أنزل القرآن لذيك المجموعة اللي عاصرت النبي. لا، لذيك المجموعة اللي عاصرت النبي جزء من المجتمع، والله تبارك وتعالى أنزل القرآن للدنيا لكل الأجيال. القرآن مهما امتدت الأجيال هو زاد الإنسانية، هو كتاب الإنسانية. فالله ما نزل القرآن لذولاك اللي كانوا بأيام النبي فقط حتى نقول أنه ذولاك ما كانوا يفهمون شلون الله عز وجل ينزل لهم معارف بهالدرجة من الرقي. لازم ينزل لهم شيء يتناسب ويا عقولهم ويا مداركهم. كيف نتصور أن الله ينزل لهم معلومات ذرية لم يتوصل إليها العلم إلا بالقرن العشرين؟ نقول هذا إذا كان القرآن، يعني هالإشكال إنما يرد إذا قلنا أن القرآن نزل لأصحاب النبي فقط. أما إذا قلنا أن القرآن ما نزل لمن عاصر النبي إنما نزل للإنسانية كافة، يعني الآن بعد مهما تتقدم الإنسانية ومهما تتطور سوف تجد في القرآن ما يثير عجبها. ولذلك يقول عبد الله بن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة، إذا مر بالقرآن يقول إن القرآن لا تنقضي غرائبه ولا تفنى عجائبه. فعلا لا تنقضي غرائبه ولا تفنى عجائبه. تتصور أنت الآن كلما يتقدم العلم يكتشف فد رصيد في القرآن الكريم. كلما تقدمت الدنيا وارتقى الذهن البشري سيجد ضالته في القرآن، سيجد في القرآن الكريم ما يمده بمعلومات تتناسب عصره. إذن مو تتصور أن من الغريب أن البعض يجي يشكل هالإشكال يقول كيف نتصور أن القرآن الكريم نزل يحمل معلومات ذرية إلى جماعة عاشوا بين معاطن الإبل؟ لا، الواقع هاي المعلومات نقدر نعتبرها ذخر للإنسانية على امتداد عصرها الطويل. نعود الآن إلى صلب الآية. الآية تقول إن الله فالق الحب والنوى، يفلقه يعني يضع فيه القابلية على الإنبات، القدرة على الإنبات. بعدين لاحظ هذا الإنبات أو القدرة التي وضعها الله عز وجل على هذه النواة. أكو قانون هنا سماوي يختلف عن قانون الأرض تماما. شنو هو؟ انت ممكن تطلع من مادة من المواد، تطلع من عندها شيء اكبر من حجمها؟ ممكن. يعني اكو عندنا ما يسمى قابلية موضوع. احتاج اضرب لك مثلا حتى اقرب لك فيه المعنى. واحد طبع على الامام الصادق سلام الله عليه، قال له ابن رسول الله، قال بلى.
قال له انا عندي سؤال. قال له سل. قال له ربك قادر؟ قال له بلى قادر. قال له قاهر؟ قال بلى قاهر. قال ربك قادر على ان يدخل الدنيا ببيضة بحيث لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ هذا في جاوبوا هذا الواقع اكو جوابين، اكو جواب يتناسبوا عقليا هذا واكو جواب علمي. لعله الجواب العلمي هذا ما يفهمه ويطلع مو مقتنع، يعني يطلع يقول انا ما فهم سؤالي وما قدر يجاوبني. الامام لازم يجاوبه جواب اقناعي لان هذا مداركه يبدو انها محدوده. فعلا جاوب الامام جواب اقناعي. الامام جاوبه بالانعكاس، قال له انت اصعد للسطح. صعد. قال له شوف جيب لي الخبر. صعد هذا الى السطح ورد نزل. قال له شفت؟ قال له شفت مسافه بعيده اقدرها مسافه شهر، مزارع وحيوانات واراضي وجبال. قال له زين اللي شفتها كلها انت بيش شفتها؟ شفتها بعينك كلها يوم جزء من عينك؟ قال له هذا جزء من عيني. اللي بيشوف؟ قال له هذا الجزء من عينك اسمه؟ قال له اسمه الانسان صبي. هذا الصبي اللي نسميه، هذا اللي اشوف بيه العدسه الصغيره هاي. قال له طيب هاي مسيره شهر، شلون قدرت تطبب هالعدسه الصغيره؟ ان الذي قدر يدخل هذه المسافه الكبيره في هذه الصغيره اللي بقدر العدسه قادر على ان يدخل الدنيا في بيضه. هذا طلع مستانس بالجواب، يعني مرتاح، طلع بالجواب مانوس وجاوب بيه. وهشام تلميذ الامام طلع مانوس تماما بالجواب وارتاح، مع ان الجواب العلمي غير هذا. الجواب العلمي ان القدره ما تتعلق بالممتنعات، لا لنقص في القدرة وانما لنقص في الموضوع. كيف يعني؟ الحب هذا الصغير او الكوز او الجرة ما اقدر اصب به البحر، هذا مو لنقص في البحر، لا لنقص بالجرة. جرة ما لها قابلية تستوعب، ما لها قابلية موضوع، ما لها. الله عز وجل قادر على ان يدخل الدنيا، لكن البيضة الموضوع ما لها قابلية. البيضة ما تحمل قابلية، ما تتسع. اذا النقص مو بالقدرة، النقص بالموضوع، والقدرة لا تتعلق بالممتنعات. بس هذا قرب لك المعنى هذا. خلني نجي لحبة الحنطة. حبة الحنطة شكد حجمها؟ حبة حنطة معروف حجمها. زين ممكن الله عز وجل لو كان كيان عادي اكثر ما يطلع، لان يطلع اقل من عدها، لان هاي النفقة اللي تطلع منين تأخذ حجمها؟ تأخذها من حبة الحنطة. والشكل هذه حبة الحنطة شكثر تعطي احيانا؟ تعطي حبة الحنطة احيانا شتلة يجوز تعطيك 700 حبة او 7000 حبة او 70000 حبة احيانا. هي هاي الواحدة تعطي شتلة نبقى ضخمة تتسع وتتسع وتعطي 700 او 7000 او اكثر. من اين جاء هذا؟ شلون يعني؟ في واقع الامر هذا هو هنا موضع الابداع. قد يقول لي واحد شيخنا هاي مو اخذتها من الحبة، اخذتها من الاملاح الموجودة بالتربة. من الاملاح ومن تركيبات، اكو املاح بالتربة وخذتها من الاملاح. خلل، خذتها من الاملاح. لكن خذتها عن طريق الحبة. اخذتها عن طريق الحبة نفسها، مر بالحبة وخرج كنبتة اعطانا هذا العطاء الضخم. كل ذلك يريد الله عز وجل ان يلفت انظارنا الى طاقة ابداعه التي لا حدود لها. فالقرآن الكريم يقول ان الله بالغ الحب والنوى، ثم انتقل قال يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يخرج الحي من ليش اولا اختلف التعبير؟ التفت للمدرسة التعبيرية في القرآن، ليش هنا يخرج وهنا مخرج؟ هنا جابها بعنوان فعل، زين فعل مضارع، بينما هناك جابها بعنوان اسم فعل مخرج. زين ليش؟ شنو الفرق؟ اولا يخرج الحي من الميت في المستقبل يعني، ومخرج الميت من الحي فيما مضى. هسه يمر علينا شنو المعنى. فناسب ان يوضع لكل زمن ما يناسبه من الفعل. فنجي الان الى المقطع الاول من الآية، يخرج الحي من الميت. ما معناه؟ كيف يعني يخرج الحي من الميت؟ بعض المفسرين
يقول أن معنى قوله تعالى يخرج الحي من الميت يعني يخرج الفرخة منين؟ من البيضة. البيضة ميتة والفرخة حية. يعني هنا البيضة ميتة يعني أي معنى؟ البيضة ميتة يعني ميتة نسبيا، وإلا مو ميتة يعني ما عندها آثار الأحياء، ما ليها حركة، وإلا هي مو ميتة، هي بالقوة حية مو ميتة. هذا موضوع جدا خطير وأحتاج أقرب لك إلى لأن تترتب عليه آثار فقهية مهمة. يعني الآن أفرض هذه حبة الحنطة، لما ألزمها بيدي أنا أقول هاي حبة الحنطة فعلا ميتة، لكن هاي بالفعل، لكن بالقوة هذه حية. شلون بالقوة حية؟ يعني لما أشيلها أذبها بالتراب إذا مر عليها الماي وجت الأملاح نمت، حركت بها الحياة نمت. إذن هي بالفعل ميتة تمام، لكن بالقوة هي حية. هاي البيضة بالفعل ميتة لكن بالقوة هي حية، لأن لما أضعها تحت الزجاجة تحضنها تتحول إلى فرخ. اللي يسميها داروين قانون الطفرة، داروين يسميها قانون الطفرة، يعني إحدى ركائز نظرية داروين واحدة منها قانون الطفرة، أن في لحظة من اللحظات الكائنات تصير بها قانون الطفرة، انتقلت هاي من ميت إلى حي. لكن هي الحقيقة مو ميتة، هي حية بالقوة، بس القرآن الكريم عبر عنها بأنها ميتة، يعني ميتة بالفعل، يعني بالفعل ما فيها حركة، في المستقبل تصير بها حركة، لأن قسم من أقسام الحركة الحركة من القوة إلى الفعل. زين، ففي هذا المورد الله عز وجل عندما يقول يخرج الحي من الميت، المقصود يعني يطلع البيضة من الدجاجة، أو يطلع الدجاجة الفرخة من البيضة، زين؟ أو يطلع النواة، يطلع النخلة الحية من النواة الميتة، أو يطلع الشتلة النبتة الحية من حبة الحنطة الميتة. إذن يخرج الحي من الميت، هذا تفسير. هذا شلون قلت لك يترتب عليه أثر فقهي؟ يترتب عليه أثر فقهي. الآن أكو عندنا بعض فقهائنا يقول إذا امرأة أفرض حملت نطفة، لنفرض الآن نطفة من النطف، إجا الرجل صار بناء هالنطفة ما يخليها تصل إلى رحم المرأة، يعجل يعني. ليش؟ يقول لك ما أريد مثلا أتحدد الناس، ما أريد يصير عندي جنين. فإذا رادي عزلة الآن هل يعتبر هذا كائن حي موؤود يعني وهد؟ هل يسموه قتل يعني ولا جاي يئد هالكائن يوم ما يئده؟ لأن هاي كل قطرة من المادة، مادة الرجل فيها حوالي المعدل 70 مليون شويمة، زين؟ فسبعين مليون كائن حي، السبعين مليون كائن حي هل يعتبر هذا وائد إلها، إماتة إلها، موتها وأدها حتى يعاقب عليها أم لا؟ طبعا فقهاءنا بصورة عامة يقولون لا. ليش؟ لأن يقولون هذا الكائن إذا التقى، لأن هذا نصف كائن، إذا التقى يكون الحيوان اللي يعبر عنه بالزايغوت، ذاك الوقت يصير الجنين. الآن بعد مجرد جزء، نبهلي، جزء من الكائن الحي، مو كائن حي، لذلك ماكو عملية قتل ولا عملية وقت. ومن هنا الفقهاء يفتون تماما بجواز العزل، بينما الغزالي عند وجهة نظر أن النطفة إذا وقعت بالرحم إخراج النطفة آنذاك أو عزلها يعني هذا وأد للكائن الحي، يعتبر نمط من أنماط القتل. ولذلك عندما يجي إلى تفسير الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم، يقول الآية بها إطلاق يشمل هذا المعنى، أن هاي النطفة إذا عزلناها هذا قتل للأولاد، لأن هذه إلها مآل، إلها صيرورة، هذه مصيرها تصير أولاد، مصيرها تصير أطفال، أنا إذا عزلتها وراحت معناه قتلت الأولاد، يعني حلت بينهم وبين الحياة، صرت حاجز بينهم وبين وصول الحياة إليهم. هذه من الآثار الفقهية اللي تترتب عليها.
يعني مثلا الان واحد غصب له بيضة، اكل البيضة غصبها وخلاها وين؟ تحت دجاجة الى ان صارت فرخة. اخر المغصوب كون يرجع، شي يرجع له لهذا الغاصب؟ يرجع له البيضة، لو يرجع له الفرخ اللي تعب ورباه واهرق عليه جزء من عمله. ها اللي يقولون بان البيضة ميتة بالفعل، الواقع ما يرسمون يقول يعطيه بيضة مثلها عينا، لكن اللي يقولون لا، ان هاي الحياة نبعت من هذه البيضة، لانها هاي حياة كانت بالفعل ميتة لكن بالقوة حية، يرجع للفرد تغير الصورة، ما يغير من الحكم شيء ابدا، لابد من ارجاع الفرخة الى بالذات، لان تصرف في ملك ليس له، تترتب عليها اثار فقهية كثيرة ما ابدا عددها. المهم ان القرآن الكريم بعض المفسرين يحمل هالمقطع من الآية على هذا المعنى، يخرج الحي من الميت، يعني يقول يخرج الدجاجة الحية من البيضة الميتة، او يخرج النخلة الحية من النواة الميتة. هذا رأي. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى يخرج الحي من الميت، يعني يخرج الفاسق من المؤمن، او بالعكس المؤمن من الفاسق. يعني قد تلقى واحد مثلا فاسق ويطلع من عنده ولد في منتهى الصلاح، هذا الفاسق حكم الميت، يعبر عنا القرآن الكريم بأن ميت مجازا. كيف ميت مجازا؟ يعني احنا الآن الإنسان إنما نسميه إنسان إذا ترتبت عليه آثار إنسانية، أما إذا ما ترتب عليه آثار إنسانية ما نسميه إنسان. يعني هو الإنسان بس يأكل ويشرب ويمارس غريزة جنسية، هاي اذا هالشكل الحيوان، ما الفرق بينه وبين الحيوان؟ الانسان انما نسميه انسان اللي عنده اخلاق، اللي عنده عمل صالح، اللي عنده بر للناس، اللي يقوم بعمليات تنفع المجتمع، يعني تترتب عليه اثار انسانية، يلا نسميه انسان. اما اذا صار البناء الانسان لمجرد ان ياكل وينام ويمارس غرائزه، مو انسان هذا الواقع، هذا حكم الميت، ما عنده شيء من الانسانية. ولذلك اكو بعض الناس انت لما تبعد يمه تلقى انا نوع مسكين، يعني ما عنده شيء، ما يعيش بس مجرد غرائز. اكو لا والله، اكو عنده يعني بيه نفع، وجوده بيه نفع للانسانية، يعني يأمر بمعروف ينهى عن منكر، يعمل عمل خير، يحسن للناس، يحسن الاهل، يتقرب الى الله بطاعة من الطاعات، تترتب على وجوده اثار انسانية، هذا تقدر تسميه حي. اكو واحد لا والله سميه ميت، مو الشاعر يقول ليس من مات واستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء. اكو واحد ميت الاحياء، اصلا تقعد يما ما تلقى عنده للحياة اثر ابدا اطلاقا، ما تلقى يعني، بل بالعكس تلقى عنده الحياة بشكل اخر، يعني هذا الواقع يتعبك. انا اتخطر اكو قصة جميلة للاصمعي. الاصمعي يقول حبسني هارون الرشيد، حبسني يقول عند مسرور الطاني، سلمني الى مسرور، مسرور كان مدير سجن. يقول انا كنت من افرغ الصبح من الصلاة اقرأ القرآن، ومن اخلص يجي هذا مسرور ياخذ القرآن يقوم يقرأ. يقول فد يوم لزم القرآن، قام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين. قلت له لا تغلط، ويل يومئذ للمكذبين، المكذبين الأنبياء، الأنبياء كذبوهم، قلت ما يصير تقول ويل، ويل يعني وادي بالنار، يعني تقول النار للأنبياء، ما يصير هذا غلط يا أخي. ويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا الأنبياء، مو للمكذبين، اقرأها بالفتح. قال لي اي عدو الله، لقد قيل لي انك قدري، انا قالوا لي انت قدري تلعب بآيات القرآن، ما الشدري بك انا. يقول سلط علي الشوط ذاك اليوم الى ان اشبعني ضرب الى الليل، او سكت انا اموت. يقول تمنيت الموت ولا اعيش يم هذا، يم هذا الجاهل الليل الغريب، يعني تبالي. الواقع ان اكو بعض الناس ما تقدر تقي صفة حياة، ميت في الواقع. زين اذا كان فاسق يعني ما يترتب عليه الآثار الإيجابية في حياة الإنسان، وبالعكس المؤمن تترتب عليه، لأن الإيمان شنو معناه؟
الإيمان درجات أضعفها إماطة الأذى عن طريق المسلمين. يعني واحد يمر يلقى الأحجارة بالطريق يقول والله الأحجارة ممكن يعثر بها واحد، خل أوخرها عن طريق المسلمين، يميطها عن طريق المسلمين. نبه لي، هذا أدنى مراتب الإيمان. الإيمان النفع العام، الإيمان الاستقامة. مو أكو بعض الناس بناء الإيمان بس العقيدة، لا، الإيمان عقيدة وعمل، وكل جزء من الأعمال الصالحة إيمان. فهذا المؤمن حي، يبدي عنده حيوية يخدم المجتمع، تحس بأن عنده خدمة المجتمع، عنده حيوية. في بعض المفسرين يحمل الآية على هالمعنى، يقول يخرج الحي من الميت، يعني يطلع المؤمن من الفاسق. زين، هذا ما نقدر نقبله. ليش؟ لأنه الصفة مربوطة بحال الإخراج. لما تقول الآية يخرج الحي من الميت، يعني هو حي ما طول مخرج من الميت. واحنا ما نقدر نقول أن اللي ينولد من بطن أمه نطي صفة مؤمن، ولا اللي ينولد من بطن أمه نقدر نطي صفة فاسق، أبدا. كل مولود يولد على الفطرة. لذلك هذا الصبي الطفل إذا مات عمره 6 سنوات 7 سنوات ومات، افرض أبوه كافر، ما نقدر نحكم عليه أن هذا راح يعذب أو يدخل إلى الجنة أو يتبع أبوه، لا، لأن هذا بعد ما كبر حتى نعرف راح يصير مسلم أو راح يصير كافر. هذا يحشر على الأعراض إلى أن يبت الله عز وجل في حساب الخلائق، وحتما تشمله رحمة الله. شنو ذنب هذا الصبي؟ طبعاً. ها؟ فالواقع إذن ما نقدر نقول أن يخرج الحياة يعني طلع المؤمن من الفاسق، لأن الطفل من يطلع ما نقدر نوصف صفة إيمان. بعد لا عنده إيمان ولا عنده فسق. الطفل يطلع خالي بريء، يطلع فطرة نظيفة. احنا اللي هالفطرة النظيفة نلوثها او نزيدها نظافة. شوف انت عندنا الان كل مولود، الحديث النبوي الشريف يقول كل مولود يولد على الفطرة، وانما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. الحقيقة المحيط، يعني الطفل الله يعطينا اياه صفحة بيضاء، يعطينا اياه كاغد ابيض، احنا ايش راح نكتب بها الكاغد الابيض؟ اذا اجى الطفل والله قدر له ان يعيش عند عائلة طيبة، يتعلم الصدق والاخلاق الطيبة والوفاء والانسانية، واذا وقع لا والله عند ابوين فاشقين، طبعا راح يتعلم الرذيلة ويتعلم الكذب ويتعلم الفجور، وقسمته نصيبه شنو؟ ها؟ في واقع الامر اذا ما نقدر نحمل الآية على هالمعنى، لان المفروض ان الوصف بقيد فعلية الإخراج، يعني إنما يعبر عن مؤمن حال الإخراج. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى يخرج الحي من الميت، يعني يخرج العالم من الجاهل. العالم يطلع منين؟ من الجاهل، والجاهل ميت والعالم حي. هو فعلا انت لما تقعد عند الى جانب الجاهل، الجاهل الواقع ميت والعالم حي. وكل امة من الامم انت ما تقدر تعبر عنها انها امة حية اذا ما بيها علماء. يعني خلي اضرب لك مثل بسيط. تفضل، الان احنا نعيش ثمرات العلم. يعني لو ما هي الكهرباء اللي تشوفها الان قدام عينك، الحياة جحيم. ليه؟ كهرباء ثمرة من ثمرات العلم. كهرباء ثمرة من ثمرات العلم. اتأمل الآن خيرات الأرض أو خيرات الفضاء اللي العلم الآن جاي يشتغلها أحسن استغلال. طبعا هذه لولا العلم ما نقدر نحصل عليها، لولا حل المعادلات ما نقدر ننتهي إلى هذا العطاء. إذن الحياة، العلم هو الحياة والجهل هو الموت. فلما نقول يخرج الحي من الميت، يعني يخرج العالم من الجاهل. ولهذا احنا نلاحظ ان الجد في طلب العلم يدفع الى الاسلام دفع عجيب. والفت نظرك ترى مو اكو بعض الناس يتصور ان الاحاديث الوارده بالعلم هي مقصوره على علم الفقه فقط، افرضها على علم الاديان. لا لا، مش كل علم من العلوم يراعى فيه وجه الله، كل نشاط علمي يبارك الاسلام ويدفع إليه دفعا لا حدود له. أكثر من هذا، طالب العلم يكف للإسلام. أي واحد يطلب علم، أي علم من العلوم، وإذا الإنسانية محتاجة إلى طبيب
يصبح واجب كفاية على الناس يدرسون بكلية الطب. اما اذا انحصرت يعني ما اكو الا واحد يصبح لي واجب عيني يجب عليه. ليش؟ لان حاجة الانسانية الى الطب حاجة قائمة، كذلك حاجة الانسانية الى الهندسة، حاجة الانسانية مثلا الى باقي نواحي الحياة الاخرى. اذا انحصرت بواحد يصبح واجب عليه طلب العلم، ولهذا اجل المشرع الاسلامي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ولهذا اعتبر العالم الواقع هو الحياة، كاد العلماء ان يكونوا اربابا. انت تتصور ان كل شيء يتلاشى الا العلم، القصور الضخمة تروح، الاموال الطائلة تروح تتلاشى، الجمال الصوري يروح كله يتلاشى، والعلم يبقى. العلم هو الحياة هو الخلود. لكن نقدر نحمل الآية الكريمة على أن قوله تعالى يخرج الحي من الميت يعني يخرج العالم من الجاهل؟ هذا لا، ما نقدر أيضا. هذا مثل المقطع السابق. ليش ما نقدر نحمله على هالمعنى؟ يعني مثل ما قلت لك أن الإنسان لما يولد لا نقدر نوصفه بأن مؤمن ولا نقدر نوصفه بأن عالم أو جاهل. ما أكو واحد يطلع من بطن أمه عالم وواحد يطلع من بطن أمه جاهل. الناس كلهم يولدون على حد سواء، عندهم استعداد، مجرد استعداد لتقبل العلم، وإلا علم فعلي ما عنده. والقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني إذا فسرنا الآية بأن يخرج الحي من الميت يعني يخرج العالم من الجاهل، الآية تصطدم ويا هاي الآية الثانية، يصير تكاذب بالآيتين. ممكن القرآن الكريم ما يلفظ بعضه بعضا. إذا ما نقدر نحملها على هالمعنى يخرج الحي من الميت يعني يطلع العالم من الجاهل. إذا نحملها على أي معنى؟ نحملها على المعنى الأول، ما أكو غير هذا. يخرج الحي يعني يطلع النبات من التراب، التراب ميت ما بي حياة، ويطلع النبات الحي اللي بي حياة نامية يخرجه من التراب. وطبعا قابلية الإنبات بالتراب من اللي وضعها؟ من اللي وضع قابلية؟ وضعها الله عز وجل. فأراد القرآن الكريم بذلك أن يلفت أنظارنا إلى إبداع الله.

0: بعد ما نحتاج الى رحم امرأة او الى زواج، خلاص ناخذ الخلية نحطها بالانبوب، انبوب الاختبار، ونفسه يطلع الولد كأن ولده جماعة من الانابيب. قالت صحيح، قالت ما سوى شيء اكثر من انك خليت البيئة الصالحة اللي ينمو تنمو بها الخلية من بعد تلقيحها، يعني اطيتها اشبه شيء بجهاز التفريخ مال البيض مال الدجاج، اعطيتها درجة حرارة معينة، يعني وفرت لها ظروف الرحم. انت ما خلقت الخلية الحية، الخلية الحية انت مو قادر، ما قادر تبعث حياة في خلية حية. اذا قدرت تبعث حياة في خليقة في خلية حية، ذاك الوقت يتغير الوضع. تبقى زين، ذاك الوقت الوضع يتغير، لان خلق الحياة والموت بيد الله عز وجل. يعني انت ممكن اذا تقدر توفر الاسباب الطبيعية. شلون يعني الاسباب الطبيعية؟ يعني مثل ما توفر التراب والماي والحبة اللي تذبها، اذا توفرت يصير الزرع. بس مو انت خالق الزرع، اللي خلق الخالق. انت كل ما قدرت قدرت توفر المعد، كما يسمون الفلاسفة الواسطة، المعد يعني البيئة اللي اذا توفرت يتوفر معها الكائن الحي. هذا هو، ما قدرت تسوي اكثر من هذا. اما خالق الحياة الذي يعطي الحياة، اللي يعطيها يعطيها هو الله تبارك وتعالى، هو وحده. ولذلك تشوف الانسان لو مهما يبذل من الملايين على ان يجود باجل لحظة، ما يقدر ابدا اطلاقا. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وين يجي اجلهم ما يدري. على كل حال لا يقدر يغير من مكانه ولا يقدر يغير من وقت اجله. دخل ملك الموت على سليمان عليه السلام، دخل عليه هبط عليه. لما هبط عليه وجد عنده رجل جالس. هذا الرجل لما وقعت عينه كان هو في صورة انسان لما دخل عليه، لما وقعت عينه عليه اضطرب اضطرابا شديدا. قال له يا نبي الله لي اليك حاجة. قال له تفضل، ما هي حاجتك؟ قال له حاجتي ان تنقلني، تأمر الريح بنقلي الى الهند. الله عز وجل مسخر له البشار. قال لي عندي طلب من عندك، انه هل بشار على ينقلني الى الهند؟ لان قلبي اضطرب من هذا. امر البشار نقله الى الهند. ثم التفت في حديثه الى ملك الموت، قال له رأيتك تحد النظر الى هذا، شفتك تعايل لي. قال له انا هذا مأمور الان بقبض روحه، بس مأمور بقبض روحه بالهند مو هنا، جابها لنا. انا مستغرب ان هذا ليش هنا كان يمك، انا مأمور بان اقبض روحه بالهند. قال خلاص انا وجدت الكلمة دلعني فعلا. وهكذا فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بعدين هذا الانسان لو يبقي الدنيا باجمعها ليفتدي من الموت بلحظة من لحظات العمر الزائدة، لا يقوى. حتى تعرف ان الحياة بيده والموت بيده والخير بيده وكل شيء خاضع لسلطانه. ليبعد يتصور الانسان، الانسان يوم من الايام تصور انه انا شفت فد واحد، هذا كاتب من الكتاب الماركسيين، يقول الاسباب اللي كانت تدعو الناس الى العقيدة والعبادة تلاشت خلاص. شلون؟ يقول كانوا الانسان الناس يخافون من اشياء، اذا خافوا من اشياء يفزعون الى الله. الان بعد ما في اشياء يخافوا من العلم، بين يعني اذا اجت ريح سوداء العلم يبين اكو اختلاف بالضغط الجوي، الانسان ما يخاف من عتها. اذا صار البناء صير زلزلة، العلم بيّن شنو الزلزلة وأسرارها، ما يخاف منها الإنسان بعد أبدا، ما يخاف من عدها. وإذا صار ما يخاف على شنو يدور على شيء يلتجئ إليه، أي وحدة. ثانيا العلم كانوا الناس جهال ما يعرفون حل المشاكل، الآن العلم حلل لهم المشاكل. شلون الدعاء؟ يعني الدعاء عريضة طويلة. قل له يا مشكلة حلها العلم، أنت قادر تحل مشكلتك أنت نفسك الآن، نظامك قادر يوفر لك رغيف خبز؟ الثورة مالتك الى 60 سنة الى الان قدرت تقضي على الفقر عندك في داخل بلدك؟ قدر نظامك يوفر لك رغيف من الضغط؟ ولا النظام الرأسمالي قدر يحل المشكلة الاقتصادية ابدا. اثنين ما حلنا العلم الان الى الان ما قدر يتغلب على خلية سرطانية حتى الان، واذا اتغلب يطلع لشيء ثاني ايضا. نبهلجين وسيبقى وما اوتيتم من العلم الا قليلا، سيبقى الانسان محدودا مقهورا تتحكم فيه السماء كيف تحب لان بيده كل شيء. لاحظ الواقع الادعاءات العريضة عند بعض الجهال، تصور ان العلم راح يحلها للمشاكل كلها وراح يخلينا نستغني عن اله. ابدا، سيبقى الانسان مفتقر الى الله، لان الله عز وجل يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فعلا انا فقير الى بلحظة من لحظات حياتي، فقير الى بالنفس اللي اتنفسه، فقير الى بالتشديد، فقير الى انا اتقلب في رحمته، نحن نعيش في عطائه في رحمته. لو تغفل عنا عناية الله لحظة من اللحظات الكون كله يندمر. اذا اذا ومخرج الحي من الميت، زين هناك يعبر يخرج او مخرج الميت من الحي، هناك يعبر يخرج وهنا مخرج. طيب في بعدين تنتقل الآية الكريمة من بعد هالمقدمات تقول ذلكم الله فأنا تؤفكون. لاحظ هالنقلة، النقلة الفكرية الضخمة من بعد ما قدمت هالمقدمات، قالت هذا اللي ينطق قابلية حياة واللي يميت واللي يفلق الحظ او يفلق النواة او يخلق الطاقة او المادة ذلكم الله. تنبه الاسباب كلها اللي في ذهنك اخلعها ارمها بعيدا وتعلق بالله عز وجل. ولذلك تلقى الصلحاء، تلقى الذين عرفوا الله عز وجل لا يغفلون لحظة عن التفكر بالله تبارك وتعالى، ليندرون كل شيء منه وكل شيء يعود اليه. فلذلك تلقى ألسنتهم لهجة بذكره لا تكاد تفارقه ابدا. الواقع العرفاء شقلنا هالطريق واوضحونا وافهمونا اننا دائما وابدا تحت سلطان الله عز وجل. اذا فلتنقطع نفوسنا اليه ولتشرئب عيوننا اليه. حتى في اشد الحالات جبرائيل اعترض ابراهيم عليه السلام وهو بين السماء والأرض، سووا المنجنيق وخلوه بالمنجنيق وأوقدوا تلك النار وقذفوه، وهو بطريق يريد يوقع على النار اعترضه جبرائيل بين السماء والأرض. قال هل من حاجة يا نبي الله؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، ما احتاج أنا شيء. هاي منزلة التسليم المطلق يسموها، أنا ما أقدر أقترح على ربي شيء. عندئذ قال الله عز وجل يا نار كوني بردة، فاصطكت أسنانه من البرد. قال وسلاما، فاعتدل جوها ووقع كأن لم يصبه من النار شيء. لأن في تلك اللحظات علق آماله بالله عز وجل.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: بوصلة البصرة نحو السعودية منفذ تجاري جديد. تشكل المعابر الحدودية شريان التواصل الرئيسي بين الدول، إذ تتجاوز أبعادها الجغرافية لتصبح حجر الزاوية في بناء العلاقات السياسية وتوسيع أفاق التبادل الاقتصادي، فضلاً عن أثرها الاجتماعي في تسهيل حركة الشعوب وتقاربها. وفي هذا البعد الاستراتيجي تبدو محافظة البصرة عازمة على إعادة رسم خريطتها التجارية، فبعد منفذي الشلمجة مع إيران وصفوان مع الكويت. تتجه البوصلة هذه المرة نحو المملكة العربية السعودية. تحرك رسمي تسعى من خلاله السلطات المحلية لفتح منفذ تجاري جديد لا يقتصر دوره على تدفق البضائع وزيادة الموارد المالية فحسب، بل يمتد ليكون ممراً برياً رئيسياً لعبور الحجاج والمعتمرين العراقيين، وسط توجه حكومي اتحادي شامل لرفع مستوى التبادل التجاري وفتح مسارات جديدة بين البلدين. التوجه نحو السعودية يمثل خطوة محورية للبصرة بوصفها العاصمة الاقتصادية، حيث يرى محافظ البصرة أسعد العيداني أن المنفذ المقترح سيشكل نقطة تحول في النقل البري والتجارة البينية، مشيرين إلى استمرار السعي للحصول على الموافقات الاتحادية والرسمية بين الجانبين.
3: وبالتأكيد هذا المنفذ مهم جدا، طبعا مهم جدا لكثير من المواضيع. أولا للتبادل التجاري والاقتصادي ما بين العراق وتحديدا البصرة، هي العاصمة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية. وثانيا مهم للنقل البري للحجاج والمعتمرين، ولازلنا نسعى لأن نكون إن شاء الله نستحصل موافقة الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء الموقر، وبالتأكيد أنه موافقة المملكة العربية السعودية للمضي بهذا المشروع.
2: التوسع في فتح المعابر الحدودية يأتي ضمن رؤية اتحادية شاملة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي على أهمية هذه الخطوات التي تتزامن مع التنسيق لتشغيل منفذ جميمة في المثنى والتأسيس لشراكة تجارية أوسع.
4: بالتأكيد هنالك اهتمام كبير من قبل الحكومة برفع مستوى التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية. منفذ عرعر الآن يعتبر من المنافذ المهمة الذي عن طريقه يدخل الكثير من البضائع وكذلك المسافرين وكذلك أيام العمرة والحج عن طريق منفذ عرعر الحدودي. فإن شاء الله في قادم الأيام وحسب الاتفاق ما بينه وما بين السفارة السعودية في بغداد انتقلنا إلى منفذ جميمة الحدودي في محافظة المثنى مع المملكة العربية السعودية. نأمل ونطمح أن يكون منفذ آخر مع المملكة العربية السعودية، لا سيما بعد ارتفاع مستوى التبادل التجاري وكذلك مستوى العمرة والحج عن طريق المنفذ البري. إن شاء الله الأيام القادمة ستكون أيام مزيدا من التعاون والتكامل والتنسيق وتبادل المعلومات مع المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى تبادل تجاري كبير ودخول متعاكس بين ما بينهم فيما يخص المسافرين.
2: من جانبه يوضح معاون محافظ البصرة معين الحسن أن المشروع يعظم إيرادات المحافظة ويربط جنوب العراق بالديار المقدسة، مؤكدا دعم الحكومة المحلية لهذه الخطوات بالرغم من التحديات الجغرافية والمساحات الصحراوية الممتدة التي تتطلب تهيئة فنية عالية.
5: نحن في البصرة بصراحة نرحب بهكذا فكرة باعتبار أن هذا المنفذ يزيد من إيراداتنا، يعظم من إيراداتنا يعني الوردة ملف هندية، ومع ذلك يعني المسافة ربما تكون طويلة جدا فتحتاج إلى جهد كبير، يعني لأنه كما تعلم يعني هذا المثلث الواقع ما بين يعني جنوب البصرة حتى يصل إلى محافظة السماء كله صحراء وبر، لذلك هذا يحتاج إلى تنضيج كبير واستعداد كبير، لكن ليس لدينا مانع. صدقني أن نفتح معبر أو منفذ مع العربية السعودية هذا شيء جميل ويعظم إرادتنا وتسهل عملية يعني الدخول والخروج على الأقل لأداء مناسك الحج والعمرة. ولذلك يعني دعمنا خطوة الأخوة في محافظة النجف أن يكون لهم منفذ مع العربية السعودية، ندعم بالتالي محافظتنا أكيد ندعمها في هذا التوجه. هذا سيكون ومن حواراتنا المستقبلية إن شاء الله في مجلس هيئة ناظمين.
2: يمثل التوجه نحو فتح منافذ برية جديدة مع السعودية تحولاً عملياً في إدارة الملف الاقتصادي والتجاري للعراق.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

تحية طيبة أحبتي المستمعين الكرام، هذه حلقة جديدة من هنا وهنا، فابقوا معنا. يصحبني فيها مخرجا وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

0: الاحتباس الحراري أخذ مداه عالميا وأصبح يؤثر في كل شيء، يؤثر في المناخ بصورة عامة، يؤثر في كمية الأمطار التي تتلقاها الأرض، يؤثر في كيفية العيش يعني للكائنات الحية نباتات وحيوانات أو بشر، وزادت من حدته ما تعانيه الأرض في الأصل من زيادة كبيرة في المصانع وفي النتاجات والحديثة وغيرها، كلها أسهمت وبشكل واضح وجلي في موضوع زيادة الاحتباس الحراري، حتى أصبح الدرجة الواحدة لارتفاع درجات الحرارة أو الدرجتين نعتبرها بشكل اعتيادي، ولكن هي في حقيقتها مأساة كبيرة. كثير من الناس يتحدثون يوميا هذا الحديث البسيط أنه عندما يزرع تموت الكثير من المزروعات، فأصبح مثلا البصريون يقتنون مجموعة من النباتات الصحراوية التي تتحمل الحرارة الشديدة، أما الكثير من النباتات التي كنا نشتم أطر زهورها ونراها في البساتين وفي الحدائق أصبحت من النادر أن نراها. مثلا على سبيل المثال الليمون، أشجار الليمون كانت موجودة في البصرة، أشجار التين كانت موجودة وبكثرة، التوت تكي موجود وبكثرة، الرمان، كلها انتهت. وحتى الذين يزرعون هذه الأشجار يعانون من أنها لا تتحمل، خصوصا من يدخل السابع والثامن، لأن البصرة ما كانت تصل بها درجات الحرارة إلى 50 51 52 53 53 الذي تشعر به 54 60 بالشمس، 70، شو الموضوع؟ يعني الموضوع مؤلم بصراحة وقاسي جدا، مما تسبب بانهيار كبير في الثروة النباتية اللي موجودة في مدينتنا على سبيل المثال وفي عموم العالم طبعا، ولكن العراق هو من أكثر الدول تأثرا بهذه التغيرات الحرارية الشديدة. هذا على مستوى المدينة، على مستوى البصرة مثلا. كذلك عندما نتحدث عن مستويات درجات الحرارة، هي لا تؤثر فقط في النباتات، إنما تؤثر في المسطحات المائية، فتزيد من التبخير وبالنتيجة تزداد ملوحة المياه، وبسبب قلة الإطلاقات يدخل اللسان الملحي ويتسبب بكارثة بيئية أكبر لمن؟ للتربة وللنباتات وللحيوانات أيضا، حيوانات التي تعتمد على الأنهر وعلى المياه. فارتفاع درجات الحرارة مع غياب وعي كافي وإجراءات كافية ومعالجات كافية من الحكومة لدرء هذا الصدع الذي تتسبب به ارتفاع درجات الحرارة، نقع بمشكلة هي مشكلة الاحتباس. الذي نحن بصدده لكي ندلل على أن الاحتباس هو مو موضوع يعني ناس مترفين يتحدثون به، وإنما هو حقيقة ماثلة، أنه حتى الحيوانات اللي هي معدة لتحمل قساوة الظروف المناخية والحرارة العالية مثل الجمال أصبحت تموت تنفق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سواء كانت في صحراء العراق، في صحراء السعودية، في صحراء قطر إلى آخره. فأصبحت هذه الجمال في منطقة الجزيرة العربية اللي هو كائن معد أصلا للصحراء ومكيف نفسه للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وللبقاء بدون مياه وبدون طعام، وإذا به ينفق بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وهذه إذن دلالة مؤكدة على أن الارتفاع الذي يحصل في عموم العالم هو ليس ارتفاعا طبيعيا أو هو مسألة وقتية. طبعا المؤتمرات التي عقدت في هذا المجال هي كثيرة جدا وكبيرة جدا، لكنها لم تضع حلولا ناجعة لإنقاذ البشرية. يعني سمعنا بمؤتمر باريس للمناخ، مؤتمر دبي للمناخ، مؤتمر كلاسكو للمناخ، مؤتمرات كبيرة بال21 بال24 بال23 إلى آخره، ولكن وخرجت بنتائج مهمة، ولكن التطبيقات بصراحة هي تكاد تكون معدومة. لماذا؟ لأن الدول الصناعية الكبرى لا تسمح بأن تتوقف مصانعها أو أن تقلص من الإنتاج لصالح المناخ. هي تحصن نفسها بالثروة الزراعية، بتنقية الأجواء، بتقنيات كثيرة، بالحفاظ على المياه من الهدر، ولكن نحن بعيدين عن هذا المفهوم، مفهوم التحصين للأجواء، للبيئة إلى آخره. بالعكس، هنالك الكثير من الثغرات في البيئة العراقية لدينا تسهم في زيادة التصحر، تسهم في زيادة الاحتباس الذي نحن فيه إلى آخره. التقارير العلمية تشير إلى أن العراق ما كانت ترتفع به درجات الحرارة إلى 51-53 كما أشرنا، ولكن هو ارتفاع عالمي، بس بذات الوقت يجب أن تكون هنالك عمل مشترك بين الحكومة من جهة، الحكومات المحلية من جهة، مع الأمم المتحدة، مع المنظمات الساندة، منظمات المجتمع المدني، والإعلام. الإعلام الذي يجب أن يكون له دور في هذا الموضوع بصراحة، التنبيه للخطورة التي يعانيها العراق من هذا الموضوع، وكذلك التنبيه وبصورة مؤكدة إلى المشكلات الناجمة عن التغيرات المناخية. كيف لم يعد سفينة الصحراء متحملا لارتفاع درجات الحرارة؟ هذا ما سنتوقف عنده في سياق التقرير التالي لصوت لبنى الفضل.
1: إذا طرح سؤال محدد عن أكثر الكائنات قدرة على تحمل قسوة الصحراء، فستكون الإبل بالتأكيد أول إجابة تتبادر للأذهان، إذ اشتهرت عبر التاريخ بلقب سفن الصحراء بفضل صلابتها وقدرتها الاستثنائية على التكيف مع البيئات القاحلة والصمود في وجه الحر الشديد والعطش الشديد، غير أن هذه الحيوانات الفريدة التي شكلت لعقود طويلة خط الدفاع الأخير للرعاة لم تعد اليوم بمنأى عن التأثيرات المتزايدة لارتفاع درجات الحرارة في إفريقيا، حيث تواجه سمعتها التاريخية اختباراً غير مسبوق مع تصاعد آثار التغير المناخي لمستويات بدأت تتجاوز حدود قدرتها الطبيعية على التحمل. وفي شمال القارة والقرن الإفريقي اللذين يضمان نحو 80% من الإبل العربية أحادية السنام، اتجهت المجتمعات الرعوية لتربيتها بعد موجات الجفاف المتعاقبة التي قضت على الأبقار والماشية باعتبارها المصدر الأكثر استقراراً للتغذية والنقل ودعم الاقتصاد الرعوي المحلي. وتستند قدرة الإبل على الصمود إلى خصائص تشريحية وفسيولوجية فريدة تمكنها من مقاومة الجفاف وتحمل درجات حرارة تصل ل40 درجة مئوية في ظروف التروية الطبيعية بالماء، إذ تسمح هذه الآليات لحرارة أجسامها بالتذبذب التكيفي خلال ساعات اليوم للتلاؤم مع بيئتها المحيطة. لكن هذه الكفاءة تبدأ في التراجع التدريجي عندما تتخطى درجات الحرارة ذلك النطاق، ويؤكد الأطباء والخبراء أن الإبل تستطيع مقاومة الجفاف الشديد حتى مع فقدان 30% من وزن جسمها ماء، بينما لا تتحمل الحيوانات المنزلية الأخرى فقدان أكثر من 12%، مما يجعلها كائنا استثنائيا بكل المقاييس العلمية والبيئية. وتعتمد الإبل كذلك على منظومة حيوية متكاملة للحد من هدر المياه والحرارة، فهي تتجنب التعرق قدر الإمكان ولا تلجأ إليه إلا عند تجاوز 35 درجة مئوية في الهواء الجاف لتبريد الجسد، كما تعتمد على التبريد الدماغي والتخلص من الفضلات بشكل جاف ومشتد التركيز للتقليل من فقدان السوائل الحيوية، بينما يوفر لها وبرها الكثيف حماية فعالة من الإشعاع الشمسي المباشر. إن تزايد القيظ الكوني يضع هذه الكائنات الصامدة أمام تحديات جديدة تعيد رسم علاقتها بالبيئة الصحراوية وتدق ناقوس الخطر حول مستقبل الأمن الغذائي للمجتمعات الرعوية المعتمدة عليها اعتاداً كاملاً.
0: طبعاً إذا طبقنا ما ورد في التقرير اللي كان يشير حقيقة إلى ما تعانيه المجتمعات الرعوية في شمال أفريقيا وفي منطقة الجزيرة العربية على البيئة لدينا في العراق سيما في الأهوار، لوجدنا أن الصعوبات التي عاناها ويعانيها سكان الأهوار في تربية الجاموس والأبقار اللي هي مصدر الرزق الأساسي لهؤلاء السكان ومصدر بقائهم وتشبثهم في الأرض هو المياه، ولكن شح المياه طبعا هالسنة صار يعني شوية السنة الماضية بسبب الأمطار وغيرها صار هنالك وفرة بالمياه، شبه وفرة رجعت بعض الأهوار، ولكن مع قلة الإطلاقات تراجعت الأهوار لأنه هي تحتاج إلى مصدر مستدام. فلذلك المعاناة التي يعانيها سكان الأهوار خصوصا أهوار الشبايش في الناصرية وهور الحمار وأهوار الحويزة اللي هي يعني شبه يعني انتهت أو جفت، الأبقار والجاموس المشكلة احنا نعرف أن هذه الحيوانات هي حيوانات تعيش الكثير من أوقاتها، الجاموس عفوا بالخصوص، في المياه لتبريد أجسامها، فقلة المياه وشح المياه وجفاف الأهوار يتسبب بأزمة كبيرة لمصدر الرزق الأساسي لسكان الأهوار، مما يجعلهم يتركون أراضيهم ويجلون إلى المدينة وغيرها. فلذلك التكيف مع البيئة الجديدة يتطلب حرصا شديدا من الدولة العراقية لتثبيت الكثير من الخطط الاستراتيجية لإنقاذها من الاحتباس الحراري.

وفي محورنا الثاني نتوقف عند مصابيح اللد الحديثة وخياراتها الآمنة.

0: طبعا هو موضوع علمي أساسي، التعرض الإنسان إلى الضوء، يعني يتعلق بارتفاع أو زيادة ارتفاع هرمون دي اللي هو فيتامين دال في الجسم، خصوصا أشعة الشمس طبعا نقصد بذلك، وكذلك تأثير ذلك على انخفاض سكر الدم، تأثير ذلك على النشاط الحيوي لجسم الإنسان، وتأثير ذلك على صحته ونومه وإلى آخره. الخيارات الحديثة اليوم، طبعا تدرجت الإنارة عند الإنسان الحديث من المصابيح الصغيرة الصفراء، حتى أصبحنا وأصبح العالم اليوم يستخدم مصابيح الليد الحديثة بتقنياتها المتعددة. ولكن مصابيح الليد هذه حقيقة فيها ما فيها من إشكالات تؤثر على جسد الإنسان، على الرغم من أهميتها وكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة الكهربائية. طبعا التأثيرات من أين أتت؟ أتت أولا من الاستخدام المفرط لها. على سبيل المثال، محل سوبر ماركت عادي ممكن أنت تنيره بمثلا 10 آيتمات، 10 جلوبات خلينا نقول، وإذا بي تدخل بي فت 50 جلوب. يعني هذه هم مشكلة يعاني من عدها، أولا نعاني من عدها على المستوى التقني أنها تؤثر على الشبكة، 1، استهلاك مفرط للكهرباء، 2، وكذلك حرمان للأجساد البشرية من الكثير من الكفاءة التي توفرها الإنارة الطبيعية وكذلك الإنارة الصفراء الخافتة، وهذه نقطة أساسية ينبغي أتوقف عندها. لذلك أحبتي، الاستهلاك المفرط للإنارة الحديثة الليد تتسبب بمشكلات أيضا حديثة ما كان الإنسان يعيها بصراحة، ومنها على سبيل المثال هذا الضوء الأصفر البسيط الذي كان يستخدم سابقا، فيه فائدة لجسم الإنسان لأنه هو ضوء طبيعي، أو نقول هو أقرب إلى الطبيعي. أما الإنارة الحديثة فهي إنارة صناعية بالكامل، لذلك الاعتماد، يعني هاي دعوة أيضا للبيوت التي تبنى حديثا، أنه الاستفادة قدر الإمكان من الإنارة صباحا، الإنارة الطبيعية أقصد. كثير من البيوتات بدت يعني، ومن الأشخاص الذين يبنون بدأوا يتجهون هذه الاتجاهات الحديثة، أنه التركيز على الإنارة الطبيعية، الإنارة الشمسية، الإنارة التي تأتي من الخارج لكي تضيء الداخل. ولكن الكثير من الناس بسبب ضيق المساحة وغيرها وعدم القدرة على ذلك يعتمدون الإنارة الصناعية في النهار وفي الليل. بعض البيوتات تستطيع أن تعتمد على الإنارة الطبيعية صباحا وبشكل مطلق، يجوز ما تحتاج تشغل إنارة صناعية إلا في المساء، وهذه نقصد بها البيوتات الحديثة، وهي حالة طبيعية يستفيد منها جسم الإنسان وبشكل كبير. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: على مدى العقدين الماضيين تحولت مصابيح الليد الحديثة إلى الخيار المفضل والشائع للإضاءة المنزلية والتجارية بفضل كفاءتها العالية في استهلاك الطاقة الكهربائية وعمرها الافتراضي الطويل، لكن هذا التحول التكنولوجي السريع صحبه حرمان تدريجي لأجسامنا من بعض المكونات الطفيفة الهامة الموجودة طبيعيا في الإضاءة الحمراء مثل ضوء الشمس الطبيعي أو توهج نار المخيم أو حتى المصابيح المتوهجة القديمة التي اعتاد عليها البشر لسنوات طويلة. وأظهرت أبحاث طبية حديثة شارك فيها علماء متخصصون من جامعة لندن تأثير الأطوال الموجية الحمراء المباشر على الخلايا الجسدية وعلى خلايا الميتوكوندريا الموجودة داخل معظم خلايا الجسم والمسؤولة عن إنتاج جزء كبير من الطاقة الحيوية التي تحتاج إليها الخلايا في صورة جزيء أديونسين ثلاثي الفوسفات. وفي تجربة بشرية متخصصة نشرت في دورية علمية عالمية تعرض 30 شخصاً من الأصحاء لضوء أحمر دافئ بطول موجي محدد لمدة 15 دقيقة فقط، ثم خضعوا بعد ذلك لاختبارات دقيقة ومكثفة لتحمل مادة الجلوكوز في الجسم، حيث وجد الباحثون أن التعرض لهذا الضوء الأحمر ارتبط بانخفاض ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الجلوكوز بنسبة تجاوزت 27% مقارنة بالخط الأساسي، مع انخفاض ذروة ارتفاع السكر بنحو 7 درجات مئوية. ويرجح العلماء والباحثون أن التفسير الأساسي يعود لتأثير الضوء الأحمر المباشر في عمل الميتوكوندريا، ما قد يؤدي إلى تغيرات إيجابية واضحة في إنتاج الطاقة واستهلاك الجلوكوز الخلوي داخل الجسم البشري. ورغم أن هذه الدراسة العلمية كانت صغيرة وشملت أصحاء فقط ولا تثبت أن نقص الضوء الأحمر في الحياة اليومية يسبب مرض السكري بشكل مباشر، إلا أن الباحثين طرحوا فرضية مفادها أن بعض أنظمة الإضاءة الحديثة تفتقر للأطوال الموجية الطويلة الموجودة في أشعة الشمس، وأن هذا الاختلاف قد يؤثر سلباً على الوظائف البصرية والحيوية على المدى الطويل. وخلال التجارب عرض المشاركون لإضاءة واسعة الطيف، فاختبر الباحثون حساسية التباين اللوني لعين الإنسان وقدرتها على تمييز الفروق بين الألوان المتقاربة، فأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في الرؤية استمر حتى نحو 2 شهر بعد إزالة الإضاءة الإضافية. ويقترح العلماء وجود تواصل جهازي بين الميتوكوندريا وأنسجة الجسم المختلفة يرتبط بتغير أنماط السيتوكينيات في الدم، وهي البروتينات التي تستخدمها الخلايا لتنظيم الاستجابات المناعية والالتهابية الحيوية.
0: إذن الأبحاث الطبية الحديثة أظهرت، والتي طبعا شارك فيها علماء متخصصون من جامعة لندن، تأثير الأطوال الموجية الحمراء المباشر على الخلايا الجسدية وعلى خلايا الميتوكوندريا الموجودة داخل معظم خلايا الجسم والمسؤولة عن إنتاج جزء كبير من الطاقة الحيوية التي تحتاج إليها الخلايا في صورة جزيء. هذا الجزيء يسهم وبشكل مباشر في التقليل من سكر الدم وغيرها من ارتفاعات سكر الدم وغيرها من التأثيرات الإيجابية على جسم الإنسان.

0: يشكل الفن بتأثيراته الكبرى أهمية كبيرة لوجود الإنسان في الأرض. الفن بكافة تشكيلاته أو بتشكيلاته كافة، من رسم إلى غناء إلى موسيقى إلى كل التفاصيل التي تتعلق بالمفاهيم الفنية وما يتعلق بها من الثقافة أيضا. يعني الشعر هو جزء أيضا من الثقافة والفن. بعض النظريات الفلسفية الكبرى هي جزء من الفن. يعني الفن هو الموسيقى بأنواعها المتعددة جزء كبير من الفن. ومن الصعب جدا التخلي عن مفهوم الفن في الحياة. التخلي عن الفن بمعنى التخلي عن الحياة، لأن الفن يشكل مفردة الحياة الكبرى. بمعنى آخر، كل شيء تراه في الحياة هو فن. يعني أنت عندما تذهب وتقف أمام شلال من المياه هادر ينزل من الجبل ويشكل بحيرة صغيرة قربه أو كبيرة، هو فن، فن الطبيعة. صوت المياه الذي تسمعه هو فن. صوت الطيور التي تسمعها تغرد صباحا هو فن. صوت حفيف الأشجار هو فن. فالفن هو جزء من الحياة. حركات الإنسان الذي تحبه أمامك وهو لا يقوم بفن هو فن. فكل شيء بالحياة هو يعني يندرج ضمن هذه الرؤية. لذلك أبسط التفاصيل التي ما زال الإنسان يحافظ عليها هو اقتناء اللوحات على سبيل المثال، أو ما يعرف بهذه الفازات، ما أعرف يعني يسموها قسم تحفيات، القسم يسميها فازات إلى آخره، بأنواعها المتعددة اللي كانت من الكريستال، من الزجاج العادي الملون، من النحاس، من هذه كلها فنون وقسم. طبعا هسه بسبب التقنيات الحديثة أصبحوا يشتغلوها في معامل كبرى، وبس القسم الآخر ما زالت تتشكل يدويا، خصوصا هذه الأعمال اليدوية يعني، ومنها الرسم طبعا. فلذلك مهما حاولت التقنيات أن تؤسس لشيء إلا أن الفن يبقى فن. لذلك يشير الخبراء بأن الذكاء الاصطناعي اليوم عندما يؤسس لأغنية، اليوم الكثير من الأغاني فيها ذكاء اصطناعي ومطربات تنشأ بالذكاء الاصطناعي، تغني بالذكاء الاصطناعي، ولكن خبراء الفن وبعض المثقفين الكبار يشيرون إلى أنها تخلو من الروح الإنسانية. يعني كأنما الفن الإنساني فيه روح إنسانية، فيه مشاعر إنسانية، هذه الآلة لا تستطيع أن تعبر عنها وبشكل واضح. أهمية اللوحات الجدارية التي توضع في المنازل، في أماكن العمل، في هذه لها أساس فني كبير يتعلق بوجود الإنسان نفسه على الأرض، يتعلق بالتأمل، يتعلق بالمشاعر التي ترتبط باللوحة إلى آخره. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
1: لذا نعلق على جدران بيوتنا رسوما ولوحات متعددة في الوقت الذي تكفينا فيه نافذة واحدة لنرى العالم كما هو بمراره وأشجاره وضوئه المباشر. ولماذا نمنح اللوحة مكانا خاصا ونحيطها بعناية كبرى؟ لا نمنحها لمشهد طبيعي مكتمل أمام أعيننا. هذه الأسئلة البسيطة تفتح بابا واسعا على جوهر الفن ووظيفته. فالإنسان لم يتعامل مع الفن بوصفه زينة منذ أن خط رسومه الأولى على جدران الكهوف، بل كان يحاول منذ تلك اللحظة أن يضيف إلى العالم المرئي ما لا يستطيع الواقع قوله بمفرده. إن اللوحة محاولة لاستبقاء الغائب واستحضار الخفي وتحويل التجربة العابرة إلى أثر قابل للتأمل والعمق. لهذا لا يعد تاريخ الفن مجرد تطور للأشكال والأساليب، بل هو تاريخ لتبدل الرؤية الإنسانية. فالإنسان يرى الأشياء بذاكرته وخياله ومخاوفه ورغباته، لا بعينه المباشرة فحسب. ومع تغير الحياة ودخول الكاميرا التي التقطت التفاصيل الخارجية بسرعة ودقة، كان على الفن أن يبحث عن مجاله الآخر في الداخل، ما الذي تستطيع اللوحة قوله ولا تستطيع الآلة الصماء نقله. هنا بدأت رحلة الفن الحديث إلى الأعماق، فلم يعد الشكل غاية نهائية، بل صار وسيلة للكشف عن الحقيقة الكامنة وراء السطح الظاهر، وصار الخط واللون والفراغ أدوات حقيقية للتعبير عن حالات ومشاعر يصعب اختزالها في صورة مطابقة للمرئي. وهذا ما يفسر مقولة الإمام عمر السهروردي القديمة: الناس يقولون افتحوا عيونكم وابصروا، وأنا أقول أغمضوا أعينكم وابصروا. بهذه العين الثانية الخفية يبدأ الفن الحقيقي الذي يوقظ الأسئلة ولا يقدم إجابات مغلقة ومحددة. إن المحاكاة الحرفية للطبيعة ليست فناً، بل قد تكون مجرد براعة تقنية فقط. أما الفن فيبدأ عندما يتحول ما تراه العين إلى تجربة شخصية تعيد للمألوف دهشته التي أفقدته إياها العادة المستمرة. ما يصنع الفن هو ذلك التوتر الخلاق بين اليد والعين والذاكرة والوعي لإعادة اكتشاف العالم. ونحن لا نعلق اللوحات لأننا عاجزون عن رؤية العالم من النوافذ، بل لأن النافذة تمنحنا العالم كما هو، بينما تمنحنا اللوحة فرصة نادرة لرؤيته بعين الرؤية، العين التي لا تكتفي بأن ترى، بل تسأل وتبحث عن السر القابع خلف الأشياء الظاهرة.

إذن فعلا مع تغيرات الحياة ودخول الكاميرا والتكنولوجيا التي التقطت التفاصيل بسرعة ودقة، الفن من الممكن أن يبحث عن مجاله الآخر، ولكن ما زال الخط واللون والفراغ هي أدوات حقيقية للتعبير عن حالات ومشاعر يصعب اختزالها في صورة مطابقة للمرئي.

0: لو
1: أحبتي، في مقدمة القيادة هي السلوكيات الأخلاقية بالالتزام الكامل بالسرعة المحددة، ربط حزام الأمان باستمرار، الامتناع التام عن استخدام الهاتف المحمول أثناء السير، إضافة لاستخدام إشارات الانعطاف قبل تغيير المسار بفترة كافية، ترك مسافة أمان مع المركبات اللي أمامك، معطاء الأولوية لعبور المشاة وراكبي الدراجات. بس بصراحة عند مشاهدة السياقة في شوارعنا نفتقد الكثير من هذه المفاهيم اللي هي تكاد تكون بديهيات. يعني أنت من تعطي مسافة أمان مع سيارة أخرى ضروري جدا، ولكن دائما ما نرى أنه سيارات على جسور معينة في البصرة وغيرها متلاصقة مع بعضها، تضرب بعضها بعض. لماذا؟ لأنه لا توجد مسافات آمنة تترك مع هذه السيارات، بل إن البعض عندما تترك مسافة آمنة مع سيارة أمامك ينزعج من ذلك، لأنه ما يريد يترك هذه المسافة، يريد ينطلق بصورة عشوائية، بصورة تخالف السلوكيات المرورية التي يعني يجب أن تؤدي فيما تؤديه إلى الحفاظ على الأمان داخل الشارع ضمن سياقة آمنة. لذلك هي السياقة فعلا فن، وإضافة إلى هذا الفن هي أيضا أخلاق. أيضا فقدان الكثير من الأرواح في العراق، يمكن العراق من الدول التي يعني تصنف على أنها من أكثر الدول فيها حوادث مرورية على مستوى العالم، وذلك بسبب عدم الالتزام بالقواعد المرورية. لذلك التنظيم مهم للحفاظ على الأمن المروري، خلينا نسميه داخل شوارعنا، ولكن بذات الوقت وهذه نقطة أساسية ومهمة، وجود المحاسبة، زرع الشارع بالكاميرات لمحاسبة السواق الذين يتجاوزون السرعة المحددة، الذين لا يلتزمون بحزام الأمان، الذين يتصرفون بأهوائهم ويتنقلون من سايد إلى سايد من دون لذلك داعي، الذين يأتون بالرونج سايد في بعض الشوارع. هذه كلها مهمة، هاي المراقبة جدا مهمة لتسجيل المخالفات ومعاقبة السائقين الذين لا يلتزمون بقواعد السير الآمنة، قواعد المرورية الآمنة. لذلك حجم الفوضى اللي نشاهده يعني في بعض الشوارع بسبب كل هذا الذي تحدثنا به، ومزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوتي أحمد الرسام.
2: قبل أن تكون قيادة السيارات مهارة فنية، فهي مسؤولية أخلاقية واجتماعية كبرى، وترجمة مباشرة لوعي السائق وثقافته ومدى احترامه لحياة الآخرين وممتلكاتهم. فالطريق ليس ملكا شخصيا لإنسان واحد، بل هو مساحة مشتركة تجمع السائقين والمشاة وراكبي الدراجات ومركبات الطوارئ، ولكل مستخدم في هذه المساحة حقوق تقابلها واجبات حتمية. ومن هنا فإن الجلوس خلف مقود السيارة لا يعني مجرد التحكم الآلي في حركة المركبة، بل تحمل مسؤولية قرارات مفاجئة قد تؤثر في حياة أرواح وأشخاص لا يعرفهم السائق أصلاً. ولا تقتصر القيادة الأخلاقية على مجرد الامتثال المباشر لإشارات المرور وحدود السرعة القانونية،

0: الطرق والإنارة والتنظيم الأمني، إذ يكمن تصور حجم الفوضى والكوارث إذا تحرك كل شخص وفق أهوائه الشخصية دون مراعاة للأنظمة المرورية. ويأتي في مقدمة السلوكيات الأخلاقية الالتزام الكامل بالسرعة المحددة وربط حزام الأمان باستمرار، والامتناع التام عن استخدام الهاتف المحمول أثناء السير، إضافة لاستخدام إشارات الانعطاف قبل تغيير المسار بفترة كافية، وترك مسافة أمان مع المركبات الأمامية مع إعطاء الأولوية المطلقة لعبور المشاة وراكبي الدراجات. كما تتجلى القيادة المتحضرة في الامتناع عن استخدام الإضاءة العالية المزعجة أو آلات التنبيه بغير داع، والابتعاد عن الوقوف العشوائي في مواقف ذوي الإعاقة أو مسارات الإسعاف والإطفاء، مع ضرورة التحكم الشديد في الأعصاب وتجنب الانجرار للمشادات. إن الالتزام بهذا السلوك الإيجابي يقلل الخسائر البشرية والمادية ويخفف العبء عن المؤسسات الصحية والأمنية، ويجعل الطرقات أكثر أمانا وانسيابية للجميع.
1: إذن الالتزام بقواعد السير الآمنة التي تحددها القوانين النافذة هو جزء أساسي من احترام مكانة الإنسان، من احترام روح الإنسان، من احترام الإنسان لنفسه، لأن عدم الالتزام بالقواعد المرورية يتسبب بالفوضى التي نراها من البعض.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير FM. هنا في تايمز سكوير FM نتمنى أن نستمر بتقديم أفضل تجربة إذاعية ممكنة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

0: بوادر حل وسط بين بغداد والفصائل بشأن تسليم السلاح، فهو تسليم السلاح أم تغيير المخزون؟ اتفاق عراقي يبقي أسلحة الفصائل داخل الحشد. هل تنجح لجنة السوداني العامري المالكي في تمرير إدارة السلاح بدل نزعه؟ وخنق واشنطن لطهران، حرب اقتصادية محفوفة بالعوائق ومخاطر التصعيد. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم. حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم في ملفات عراقية وأقليمية ودولية نفتحها هذا اليوم في هذا العدد. أولها نبدأ في الشأن العراقي وعن الملف الأكثر حساسية وتعقيدا في هذه الأيام، والذي طرحته الحكومة كواحد من برامجها الأساسية، وهو نزع سلاح فصائل المقاومة، والذي حدد بموعد 30/9. هذا الموعد الذي بدأ يثار حول الكثير من الجدل والتكهنات، هل سيكون موعدا حاسما لسحب سلاح الفصائل أم سيؤجل أو يمدد أو تغير الصيغة؟ بعد أن بدأنا نسمع مصطلحات جديدة وتعريفات جديدة لمصطلح نزع سلاح فصائل المقاومة، فمباحثات تجري على مختلف الأصعدة في بغداد بشأن تسليم السلاح بوساطات داخلية، وأيضا بعض المصادر أشارت إلى أن هناك وساطات حتى خارجية في هذا الملف. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تجري في بغداد مباحثات لإيجاد مخرج بشأن تسليم سلاح الفصائل. لا يحرج الحكومة ولا الفصائل، إلا أن أحد أعضاء فريق رئيس الحكومة علي الزيدي قال إن موعد 30/9 لن يبقى ثابتاً. مقترحات التأجيل تقترب لتكون حقيقة، وكشف مدير مكتب أحد قادة الإطار التنسيقي عن تفاهم بين قوى الإطار والزيدي يقضي بتسليم أسلحة الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن حصرها وتخزينها قبل انتهاء المهلة. وتقع هذه المساعي على بعد 36 يوما من 30/9، وهو الموعد الذي حددته الحكومة لإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة، والتاريخ نفسه الذي تنتهي فيه مهمة التحالف الدولي. ولم تعلن الحكومة العراقية بشكل رسمي إلى الآن أي نية لتأجيل الموعد المحدد لتسليم سلاح الفصائل، وكانت تقارير إعلامية كشفت سابقا عن مقترحات مطروحة لتأجيل الموعد. ونشرت أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اقترح على قادة الإطار التنسيقي خلال زيارته بغداد في 19 أغسطس إبقاء السلاح بيد الفصائل أو إيداعه لدى هيئة الحشد الشعبي تحسبا لأي ظرف طارئ على ألا يسلم إلى الحكومة. وقال قاليباف وفق 3 مصادر إنه يعتقد أن الحكومة العراقية تسيطر عليها واشنطن، وتضغط الولايات المتحدة على الحكومة العراقية لحصر سلاح الفصائل الموالية لإيران بيد الدولة، وهو تعهد قطعه الزيدي خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في يوليو. والصيغة التي طرحها قاليباف حاضرة اليوم في الخطاب العراقي العلني لكن بمفردات مختلفة. وقالت خلية الإعلام الأمني في 18/8 إن الحكومة لا تتعامل مع الملف بمنطق المواجهة أو الإقصاء، وأن ما يجري تداوله أو تضخيمه بخصوص 30/9 توصيف غير دقيق ولا يعكس حقيقة المسار الذي تتبناه الدولة. وأضافت أن الهدف النهائي هو الوصول إلى منظومة أمنية مستقرة يكون فيها السلاح منظماً. وهذه هي المفردة التي بدأت تحل محل حصر السلاح في أكثر من موقع، ولا يجري البحث عن المخرج في أجواء هادئة. فقد تحدثت مصادر أمنية عراقية عن تهديدات وجهتها فصائل بأنها قد تستهدف الحكومة إذا أصرت على التعامل مع ملف السلاح بوصفه سلاح إرهابيين لا سلاح مقاومة. أما قاليباف فقال علنا بعد لقاءاته إن إيران ستدعم القرارات التي تتخذها القوى والمكونات السياسية العراقية في إطار الدستور، وأن طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
0: يجري في الأوساط السياسية العراقية حديث عن تغيير مصطلح نزع السلاح إلى تغيير مخزون السلاح. فالمقترح الذي يطرح أن يبقى السلاح أو يسلم أو السلاح من قبل الفصائل، فصائل المقاومة، إلى الحشد الشعبي ويدار ضمن مخزون الحشد الشعبي الذي هو واحدة من يعني تشكيلات الأجهزة الأمنية العراقية والتي تخضع لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي يكون هذا السلاح تحت الرقابة. هذا واحد من المقترحات، لكن هذا المقترح هو لا يرتبط فقط في يعني تأثيره بين الفصائل والحكومة العراقية وهو الحشد الشعبي، إنما القرارات الأمريكية المرتبطة بقضية الفصائل المقاومة واللي تصنفها الولايات المتحدة كيعني جهات إرهابية حسب تصنيفات الولايات المتحدة. بالمقابل أيضا الوضع الإقليمي، هل يسمح بأن يدور هذا السلاح أو يعاد تخزينه أو يعود تسليمه إلى إيران؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
2: دخل ملف السلاح خارج إطار الدولة في العراق مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية، مع بروز صيغة لا تقوم على نقل ترسانة الفصائل إلى الجيش أو الأجهزة الأمنية، بل على إيداعها في مخازن هيئة الحشد الشعبي، في ترتيبات قد تعيد تعريف مفهوم نزع السلاح من أساسه. وتأتي هذه التطورات فيما تستعد بغداد لموعد 30 من أيلول الذي حددته الحكومة محطة لحصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع اكتمال انسحاب التحالف الدولي. وبحسب مصدر مطلع، فإن اتفاقا سياسيا إطاريا يقضي بأن أي سلاح تسلمه الفصائل سينقل إلى مخازن الحشد الشعبي، حتى إذا جرت عملية التسليم بحضور ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية أو جهاز مكافحة الإرهاب. ويقول المصدر إن التفاهم يندرج ضمن صيغة إدارة السلاح على أن تبدأ عملية التخزين بعد اكتمال الانسحاب الأمريكي وإقرار قانون الخدمة والتقاعد الخاص بهيئة الحشد. وتكشف هذه الصيغة عن تسوية تحاول تفادي الصدام بين الحكومة والفصائل عبر تحويل مسار السلاح من النزع إلى الإدارة، مع إخضاع استخدامه نظريا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة. وكانت قوى شيعية قد طرحت بالفعل الفصل زمنيا بين انسحاب القوات الأمريكية وترتيبات حصر السلاح بهدف توفير ضمانات للفصائل وتهدئة التصعيد السياسي. وتتعارض هذه التفاهمات في جوهرها مع القراءة الحكومية الأكثر صرامة لموعد 30 من أيلول، إذ أكدت بغداد أن حصر السلاح يمثل مسؤولية الدولة، بينما قال ائتلاف إدارة الدولة إن النشاط المسلح خارج المؤسسات الرسمية بعد الموعد سيواجه وفق القانون. وتكتسب المسألة حساسيتها من الفرق بين تسليم السلاح وتغيير مكان تخزينه، إذ قد ينتهي المسار إلى انتقال السلاح من مخازن الفصائل إلى مخازن مؤسسة الحشد، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال السيطرة الفعلية عليه إلى الجيش. وهذا هو جوهر الجدل المتصاعد حول التسوية الجديدة.
0: وعلى هذا الأساس، هل تنجح لجنة التي شكلت أو شكلها الإطار بعضوية السوداني والسيد العامري والسيد المالكي في تمرير ملف أو عنوان إدارة السلاح بدل نزعه، وهي مفاوضات ما بين الفصائل والحكومة والحشد الشعبي، وكذلك يمكن أن تدخل على الخط إيران بالمقابل، لكن تبقى القرارات الأمريكية أو وجهة النظر الأمريكية في هذا الملف حاضرة، وأيضا التوجه الحكومي ما بعد هذه الفترة ما بعد فترة 30/9 أيضا حاضرة وبقوة، وبالتالي اللعب بالمصطلحات ممكن أن يعود بالسلب على الوضع العراقي الذي بات مرهونا ومرتبطا بالعقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران، مقابل أيضا الوضع الإقليمي، مقابل علاقة الحكومة العراقية بمحيطها الإقليمي، مقابل علاقتها بواشنطن، وأيضا علاقتها بإيران التي ستهدد من خلال هذه العلاقة بفرض عقوبات أمريكية، كما أعلنت الإدارة الأمريكية بفرض أي عقوبات، بفرض عقوبات على أي نظام يتعامل مع إيران في الفترة المقبلة نتيجة العقوبات الحاسمة التي فرضت عليه كما سمتها الإدارة الأمريكية. شهلة محمد في هذا التقرير.
3: كشفت مداولات مؤتمر بغداد للحوار عن تحول لافت في ملف السلاح، مع تراجع واضح عن التعامل مع 30 أيلول باعتباره موعداً نهائياً لحصر السلاح بيد الدولة، فيما برز اتجاه لإيداع أسلحة الفصائل في مخازن الحشد الشعبي بدلاً من الجيش، ما يعني بقاء الصواريخ والطائرات المسيرة ضمن منظومة يقودها أبو فدك المحمداوي القيادي في كتائب حزب الله ونائب رئيس هيئة الحشد. وبالتوازي بدا رئيس الوزراء علي الزيدي أكثر إحباطاً من أي وقت مضى، حيث تحدث عن عدم رغبته في الترشح مرة ثانية. وفي ملف الفساد جاءت عبارته اللافتة بأن العراق لم يعد يملك المال كي يسرقه الفاسدون، في إشارة إلى أزمة توقف تصدير النفط منذ أشهر، وتشير المعطيات إلى محاولة قوى الإطار التنسيقي وقادة الحشد احتواء الموقف بمنح الحكومة حق التفتيش المفاجئ لمخازن الحشد مع إمكان تعداد الصواريخ والطائرات المسيرة والتحقق من عدم استخدامها خارج قرار القائد العام للقوات المسلحة في تسوية تبدو أقرب إلى الرقابة على السلاح من تسليمه. وفي أعقاب زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد، تحركت داخل الإطار التنسيقي لجنة تضم هادي العامري ومحمد السوداني ونور المالكي لبحث مصير سلاح الفصائل وسط رسائل من قوى مسلحة تبحث عن صيغة تمنع الانزلاق إلى مواجهة مباشرة. وأكد نائب رئيس البرلمان عدنان فيحان أن السلاح سيبقى تحت أمرة القائد العام، نافياً احتمال حرب شيعية، ومشيراً إلى أن قادة الإطار كلفوا بتنظيم حصر السلاح، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تخزين السلاح سيكون داخل مخازن الحشد باعتباره جزءاً من الدولة، ما يجعل جوهر الأزمة متعلقاً بآلية السيطرة لا بمجرد مكان التخزين. أما المقترح الأكثر إثارة للجدل فيتمثل في تسجيل أسلحة الفصائل بالكامل لدى لجنة حصر السلاح، مع منح الحكومة واللجنة حق تفتيش المخازن التي يديرها الحشد والفصائل بصورة مشتركة. وفي المقابل لا تزال المفاوضات تتجنب ملف الأفراد والعناصر المرتبطين بالفصائل، بما يبقي أحد أكثر جوانب قضية السلاح حساسية خارج التسوية الحالية. يبدو أن ملف السلاح في العراق يدخل مرحلة أكثر تعقيداً من مجرد تحديد موعد نهائي، بعدما أعادت بغداد تعريف 30 أيلول باعتباره محطة مرتبطة بانسحاب القوات الأمريكية لا ساعة صفر لنزع سلاح الفصائل، في تحول يفتح الباب أمام تسوية تدريجية بدلاً من اختبار صدامي مفتوح. المسار الحكومي يتجه عملياً إلى 3 حلقات مترابطة: إعلان الفصيل وقف نشاطه العسكري، ثم نقل ما بحوزته من أسلحة إلى الدولة، وأخيراً فك الارتباط العملياتي بحيث لا يبقى قادراً على تحريك مقاتلين أو اتخاذ قرار قتالي خارج سلسلة القيادة الرسمية.

إذن بعد 100 يوم على تشكيلها، حكومة الزيدي تعرض أو تستعرض إنجازاتها بين مكافحة الفساد وتحديات السيادة، حيث 100 يوم الأولى مرت على تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في 14 أيار 2026، تضع الحكومة حصيلة أولية لعملها في ملفات مكافحة الفساد وفرض السيادة وحصر السلاح وإعادة ترتيب المؤسسة العسكرية. لكن هذه الحصيلة تصطدم بتحديات داخلية، أبرزها عدم اكتمال الكابينة الوزارية وغموض يكتنف إمكانية حسم ملف السلاح خارج إطار الدولة بحلول 30 أيلول المقبل، المهلة التي حددتها الحكومة. وفي ظل تمسك بعض الفصائل بسلاحها وتباين المواقف بشأن آليات التسليم والضمانات والمدد الزمنية، فضلا عن تعقيد البيئة الأمنية والإقليمية المحيطة، قدمت الحكومة العراقية جرد حساب أولي لأبرز ما أنجزته خلال 100 يوم الأولى من عمرها، مستعرضة إجراءاتها في ملف مكافحة الفساد وفرض السيادة وحصر السلاح وإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية. وتضع الحكومة هذه الملفات في صدارة أولوياتها في وقت تواجه فيه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تجعل تقييم نتائجها خلال هذه الفترة محل نقاش. ووفقا لما أوردته الحكومة في جردها، فقد أطلقت حملات متواصلة لتنفيذ أوامر القبض القضائي بحق متهمين بالفساد في مختلف المؤسسات القيادية والإدارية، وشملت هذه الجهود استرداد مبالغ مالية وأصول منقولة وغير منقولة، إضافة إلى كميات من الذهب في إطار الإجراءات المتبعة لمكافحة الكسب غير المشروع. كما أعلنت عن إنشاء حساب موحد ومنظومة مالية مخصصة لتقييد كافة الأموال المسترجعة في قضايا الفساد، مع تسريع خطة التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية والرقابة والحد من مظاهر الفساد. وأضافت الحكومة أيضا أنها شددت على منع استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار أو ساحة للصراعات الدولية والإقليمية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي انتهاك يطال السيادة الوطنية أو الأجواء والمياه الإقليمية. وعلى صعيد تنظيم الوجود الأجنبي والسلاح، حددت الحكومة سقفا زمنيا لبقاء القوات الأجنبية وعدت مشروع قانون خاص بفرز وحصر السلاح بيد الدولة، كما وضعت جدولا زمنيا للتعامل مع الفصائل المسلحة التي تبدي استعدادها لتسليم سلاحها وفك ارتباطها بالقوى السياسية. أيضا في ظل تصاعد الإجراءات الحكومية في ملف مكافحة الفساد، تبدو هذه التحركات محط دعم داخل البرلمان العراقي، مع تأكيد برلماني على ضرورة استمرارها وعدم التوقف عند نتائج محددة. تقول النائبة في البرلمان ابتسامة الهلالي إن أداء رئيس الوزراء علي الزيدي خلال الأشهر الثلاث الماضية جيد، وتحظى إجراءاته بدعم سياسي لا سيما المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرة عملية ضبط الأموال الكبيرة التي تم الإعلان عنها خطوة مهمة لإسناد خزينة الدولة، وتشدد أيضا على ضرورة أن تواصل الحكومة حملتها ضد الفساد في الدولة ولا تتوقف عند حد معين، بل تمضي في معالجة جميع الملفات داخل الوزارات والدوائر الحكومية. وأيضا منذ توليه رئاسة الحكومة، دفع الزيدي بملف الفساد إلى واجهة أولوياته من خلال تحريك ملفات قضائية وتنفيذ أوامر قبض منذ يوم 28 حزيران الماضي ضمن حملة أسماها صولة الفجر، طالت عشرات المسؤولين بدرجات وظيفية عالية ونواب وشخصيات سياسية على خلفية قضايا تتعلق باختلاس واستغلال المال العام بمبالغ كبيرة. بدأت العملية بوكيل وزارة النفط عدنان الجميلي ولم تنتهي حتى الآن. تشير التقديرات إلى أن كلفة الفساد المالي والإداري وهدر الموارد وتهريب الأموال وسوء الإدارة في العراق بلغت نحو $2 تريليون منذ عام 2003 ولغاية الآن.
وبما يخص الملفات الداخلية والخارجية، أعلنت الحكومة عن حل قيادة العمليات المشتركة وعادة تفعيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وذلك ضمن الترتيبات الإدارية والأمنية المتعلقة بإنهاء وجود القوات الأجنبية التابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش. رافقت هذه الخطوة عمليات لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لمختلف صنوف التشكيلات للقوات المسلحة لتمكينها من التكفل بالمهام العسكرية والأمنية. أما على المستوى السياسي الخارجي، فبينت الحكومة أنها لم تتجه نحو صيغة مسارات جديدة كليا، بل ركزت على إعادة فتح قنوات الشراكة مع الولايات المتحدة، وقد اضطرت الحكومة للتعامل مع تداعيات التصعيد السعودي الأمريكي والاستهدافات المتبادلة، إلى جانب تهديدات الفصائل الموجهة نحو السعودية، مما أوجد بيئة شديدة التعقيد أعاقت قدرة الحكومة على تنفيذ بعض تعهداتها المهمة. وما زلنا نتصفح أوراق عدد هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وفي الشأن العراقي السياسي أيضا، وفي ملف آخر تجدد الحديث في العراق عن مساع داخل الإطار التنسيقي لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعودة إلى المشهد السياسي في وقت لا تزال فيه فرص نجاح هذا الملف ضعيفة بحسب مراقبين مقربين من الطرف. وبحسب مصادر وصفت بالمطلعة، فإن إحدى الزعامات البارزة داخل البيت الشيعي فتحت قنوات اتصال مع مقر الصدر في منطقة الحنانة بالنجف، سعيا لإعادته إلى المشاركة السياسية بعد سنوات من المقاطعة. هذه ليست المحاولة الأولى من نوعها، فقد شهدت الأشهر الماضية أكثر من تحرك مماثل، إذ كشف مصدر مقرب في وقت سابق عن زيارة وفد من الإطار التنسيقي إلى مقر الصدر في الحنانة، كما وجه الصدر في مناسبة سابقة دعوة القيادات بارزة في الإطار لعقد اجتماع في منزله بالحنانة ضمن مساع لتشكيل الحكومة. ورغم هذه المحاولات المتكررة، يرى مقربون من الإطار أن موقف الصدر لم يتزحزح، إذ اشترط لعودته تحقيق إصلاحات جوهرية تشمل حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء نظام المحاصصة الحزبية. وتعود جذور الخلاف بين الصدر وخصومه الشيعة إلى عام 2022، حين أعلن اعتزاله السياسة بعد إخفاق مشروعه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وشهدت البلاد حينها مواجهة وصفت بالدامية قبل أن ينسحب أنصاره من المنطقة الخضراء. ويبقى ملف السلاح وتحديدا مصير سرايا السلام أحد أبرز نقاط التماس غير المباشر بين التيار الصدري والدولة، بعدما أعلن الصدر في وقت سابق فك ارتباط الفصيل عن تياره ولحاقه بالمؤسسات الأمنية الرسمية. وننتقل لملف آخر إقليمي هذه المرة، لكن بالتأكيد يرتبط في الملف العراقي بشكل مباشر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الاثنين عن إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، فيما توعدت الدول التي تسهل تهريب نفط إيران وتسمح باستخدام مصارفها لصالح النظام الإيراني. وقال بينتس وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات صحفية أن الريال الإيراني ينهار وسعر صرفه يتجاوز المليوني ريال للدولار الأمريكي الواحد، معلنا إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران بتوجيهات من الرئيس ترامب. وأضاف أن هذه حملة غير مسبوقة تشمل أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران ومن يمكنها ويدعمها، مشيرا إلى أن العقوبات تشمل 60 كيان وشخصية وسفينة مرتبطة بإيران بمجال الطاقة النووية والصواريخ والنفط. وتابع أيضا أنه تم تعليق التراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران، لافتا إلى أن العقوبات تستهدف شركات وسفن أسطول الظل بالإمارات وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا. وذكر أن إطلاق العملية يهدف لخنق اقتصادي نظام إيران، موضحا أن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء عالميين لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران. ولفت أيضا إلى أن هذه الإجراءات ستخنق النظام الإيراني وتستهدف الحرس الثوري، موضحا أن لكل دولة جدول زمني محدد لوقف الأنشطة، وما لم تتخذ الدول إجراءاتها فستتخذها بشكل أحادي عبر
سلطاتنا. بيّن أيضا حذرنا دولا تسهل تهريب نفط إيران وتسمح باستخدام مصارفها لصالح النظام الإيراني، لفت إلى أنه سيكون أمام الدول مهلة لإغلاق الأنشطة التي حددتها وزارة الخزانة، ومنها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج. أشار إلى أن أي جهة تسهل عمليات غسل الأموال لصالح إيران ستستبعد من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي، موضحا أنه لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية، وأكد أن من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه، لافتا إلى أن العقوبات تستهدف 5 شرايين حيوية تستغلها إيران بدول أخرى هي الأصول الرقمية والتكنولوجية والذهب وقطاع الطيران والشحن البحري. وبين أننا نشن هذا الهجوم الاقتصادي ضد إيران بالروح التي تم بها إنزال النورماندي في الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى أن إيران تسببت في مقتل وإصابة عدد من مواطنينا وجنودنا يفوق ما تسببت به أي نظام إرهابي آخر على وجه الأرض، كما يقول بنت. وذكر أيضا أن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لنا شن هذه العملية المالية المستمرة جنبا إلى جنب مع قواتنا العسكرية، موضحا أننا حددنا بدقة كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وشدد أيضا على الدول التي تسهل أي تعاملات مع نظام إيران على ضرورة أن تعي رسالتنا وتستجيب لها بسرعة، مخاطبا إياها ستشهدون عقوبات على مؤسسة مالية أو ستشهدون عقوبات على مؤسسات مالية كبرى بحلول نهاية هذا الأسبوع بسبب إيران، وأكد سنقطع كل الشريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائم. وأوضح أن الملاذ الأخير للنظام الإيراني هو الاستنتاج الخاطئ للدول التي لا تزال تمول التهديد الإيراني أملا في تجنبه، وتابع: ينبغي على الأطراف المعنية أن تدرك أن الأمور ستتحرك بسرعة كبيرة وأننا جادون في مساعينا ضد إيران. ولفت أيضا إلى أننا نوسع نطاق عملنا في جميع أنحاء العالم الآن، وستشهدون موجة من العقوبات هذا اليوم، وعليكم توقع استمرار هذه الوتيرة. ولفت إلى أنه حان الوقت لقادة العالم للاختيار بين الرخاء والعزلة، بين السلام والإرهاب، بين أمريكا وإيران، وأكد أن الحملة التي نبدأها اليوم ستزداد قوة مع كل يوم يمر ولن تنتهي حتى يجد النظام الإيراني نفسه وحيد، مشيرا إلى أن الجهات التي تدعم إيران تشتري نفطها وتنقله وتسهل تدفق أموالها وتستقبل الرحلات الجوية الإيرانية. وفي إطار هذه العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية على إيران، تستعد الأوساط الاقتصادية والسياسية في بغداد لمواجهة مرحلة شديدة التعقيد عقب الإشارات الحازمة التي أطلقها وزير الخزانة الأمريكية سكوت بينتس حول عزم واشنطن تشديد الحصار المالي على طهران وتفعيل آليات العقوبات الثانوية بحق الجهات والدول التي تتساهل في تعاملها معها. ويضع هذا التحرك الواضح العراق في قلب دائرة الخطر والمخاطر المباشرة، نظرا لعمق الارتباط التجاري والمالي والشراكة المتشابكة مع جارة إيران. وتتجه الأنظار بنحو خاص على ملف الطاقة والاستحقاقات المالية الناجمة عن استيراد الغاز والكهرباء من طهران، حيث تعتمد المحطات العراقية بشكل حيوي على التغذية الإيرانية لضمان استمرار الشبكة الوطنية. ويواجه البنك المركزي العراقي تحديا مضاعفا يتلخص في حماية سوق الصرف الداخلي والسيطرة على منافذ تحويل العملة الصعبة لضمان عدم تدفقها عبر قنوات غير رسمية قد تثير حفيظة الخزانة الأمريكية وتؤدي إلى فرض قيود جديدة على المصارف المحلية. ويرى مراقبون أن المشهد الحالي لا يحتمل المناورة العابرة، إذ سينعكس أي تصعيد في إجراءات المتماثلة فورا على حركة التجارة البينية وأسعار السلع الأساسية داخل الأسواق العراقية، مما يضع صناع القرار في بغداد أمام خيارات أحلاهما مر بين الالتزام التام بالاشتراطات الأمريكية لحماية النظام المصرفي والمالي العراقي من العزلة، وبين الحفاظ على التوازنات الإقليمية الشائكة واستقرار ملف الطاقة الذي يمثل شريان الحياة الأهم في العراق. Thank you.
وهنا قد يكون العراق من أوائل الدول التي تطالها تداعيات الحملة الأمريكية الجديدة لعزلة إيران الاقتصادية بسبب اعتماده على الغاز الإيراني وتشابك جزء من قطاعه المصرفي مع طهران والأزمة التي أصابت صادراته النفطية منذ إغلاق مضيق هرمز. وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2025، لكن ما يجعل بغداد أكثر عرضة للضغط لا يقتصر على التجارة. فالكهرباء العراقية ما زالت تعتمد جزئيا على الغاز الإيراني، بينما تخضع المصارف وشركات التحويل لرقابة أمريكية مشددة على حركة الدولار في وقت أصبح فيه تصدير النفط العراقي نفسه رهينة التوتر في هرمز. وتأتي هذه المخاطر مع إطلاق وزارة الخزانة الأمريكية عملية العزل الاقتصادي، وهي حملة تستهدف 5 من أبرز مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران. وقال وزير خزانة سكوت بينتس وزير خزانة الأمريكية أن واشنطن تسعى إلى فرض أكبر عزلة اقتصادية في التاريخ على طهران. وحذرت الخزانة الشركات والمؤسسات المالية والحكومات الأجنبية من استمرار التعامل مع القطاعات المستهدفة التي قد يعرضها لعقوبات ثانوية أو لقيود على الأصول إلى الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. وهنا من الصعب على العراق أن يدفع للجانب الإيراني في ظل العقوبات الأمريكية، وأن هذا يضغط بالمقابل على طهران التي قد تضطر إلى قطع الغاز، وأن قطع الغاز يعني توقف محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل به. أيضا الغاز والكهرباء صارا في جبهة واحدة، وأن الانقطاع الأول يخفض الطاقة المتاحة فتزداد بالمقابل ساعات القطع عن المواطنين. ليس هذا الملف جديد على العراق وعلى بغداد، فمنذ نوفمبر 2018 منحت واشنطن العراق إعفاءات محدودة زمنيا لاستيراد الطاقة من إيران، وجددت هذه الإعفاءات 23 مرة، وارتبط استمرارها بتقديم في تنويع المصادر، أو أن تقدم بغداد خطة للتنوع مصادر استيراد الطاقة. وأنهت الخارجية الأمريكية تلك الإعفاءات في مارس 2025، وكانت الحكومة تقدر اعتمادها على نحو 50 مليون قدم مكعب من الغاز الإيراني يوميا، تغطي أكثر من 40% من إنتاج وزارة الكهرباء. وقال مسؤولون في قطاع الطاقة أن بغداد كانت تدفع لطهران ما بين 4-5 مليارات دولار سنويا مقابل الاستيراد. وأبدى مسؤولون في وزارة الكهرباء مخاوف من احتمال انقطاع الغاز الإيراني، ويعتقد أن الملف ليس خدميا فحسب بل سياسيا، وقد يؤثر على استقرار حكومة الزيت. ومن القنوات الأخرى الأكثر تعقيدا في الملف الاقتصادي بين العراق وإيران هو النفط، حيث أن مضيق هرمز هو المنفذ الوحيد المتبقي أمام صادرات العراق، وأن الجانب الإيراني سمح بمرور عدد من الناقلات، لكنه يضيف أن التزام العراق بالعقوبات وقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران سيدفع طهران إلى منع البواخر التي تحمل النفط العراقي من المرور، وأن الأمر نفسه ينطبق على السلع الداخلة، إذ تعتمد الأسواق العراقية في استهلاكها على الخارج. يتراجع إنتاج العراق النفطي إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا من أصل 4.3 مليون بعد إغلاق المضيق وتوقف التصدير عبر الجنوب، وصار خط الأنابيب المار عبر إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي منفذ التصدير شبه الوحيد العامل باتجاه البحر المتوسط. ووضعت إيران شروطا أمام واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز، أبرزها إنهاء العملية العسكرية ورفع العقوبات وسحب القوات الأمريكية من محيطها ودفع تعويضات من أضرار الحرب والإفراج عن أموالها المجمد. وأيضا في ملف المصارف والقطاع المصرفي هناك تعاملات كثيرة تجري عبر مؤسسات مالية وشركات تحويل، وأن هذه المؤسسات إن لم تلتزم بالعقوبات ستفرض عليها عقوبات أمريكية تؤثر اقتصاديا على العراق. واشنطن سبق وفرضت عقوبات على عدد كبير من المصارف العراقية وشركات وشخصيات عراقية وعلى أسطول ظل، وأن إيران تركز على العراق للالتفاف على العقوبات، وهو ما جعله مرشح للمزيد ما لم تحسن الحكومة قدراتها على ضبط هذه العملية.
في يوليو 2023 فرضت الخزانة عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار. وفي يناير 2024 صنفت شبكة مكافحة الإجرام المالي مصرف الهدى العراقي مؤسسة تثير قلقا رئيسيا في مجال غسيل الأموال، وقالت أنه استخدم قنوات لتمويل جماعات مدعومة من إيران، وتشير تقارير متخصصة إلى أن 35 مصرفا من أصل 72 عاملا في العراق باتت مشمولة بدرجات متفاوتة من العقوبات. في مايو الماضي أعلنت الخزانة عقوبات ضمن حملة أسمتها الغضب الاقتصادي، استهدفت مسؤولا نفطيا عراقيا وقيادات مرتبطة بفصائل مدعومة من إيران. وفي 2026 في فبراير 2026 نشر البنك المركزي العراقي قائمة بالمصارف والشركات المقيدة من التعامل بالدولار. أيضا تشير بعض المصادر إلى وجود مراكز اقتصادية ومالية ومصرفية لإيران داخل العراق، ويقولون أيضا أن ذلك يضع الحكومة في حرج ويمنحها في الوقت نفسه حافزا لغلق هذه المصارف والصيرفات، لكن الأمر يحتاج إلى وقت طويل وهو ما قد يغضب الإدارة الأمريكية. أيضا ترى واشنطن أنها تخضع الحكومة العراقية لاختبار في ملف حصر السلاح، وينتهي في 30 من سبتمبر المهلة التي حددتها الحكومة لإنهاء وجود السلاح الخارج إطار الدولة، وهو التاريخ نفسه الذي تنتهي فيه مهلة التحالف الدولي. هجوم اقتصادي كاسح، هذا ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية التي أعلنت عن سلسلة من العقوبات الجديدة استهدفت كيانات وشخصيات في إيران، بالإضافة إلى شبكة دولية من الوسطاء والشركات حول العالم. وتكشف تفاصيل عملية العزل الاقتصادي التي جاءت في بيان رسمي لوزارة الخزانة عن تصعيد كبير للضغوط الاقتصادية على إيران بهدف قطع شرايين الحياة المالية عن إيران وإجبارها على الاختيار بين العزلة المالية أو العودة إلى الاقتصاد العالمي. قال البيان نشن هجوما اقتصاديا كاسحا يستهدف الروابط المالية لإيران حول العالم، وأن هدفنا هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي هذا النظام قائما حتى تجد طهران نفسها معزولة تماما. وتعمل الخطة المعلنة على تعطيل 3 قنوات رئيسية، هي عائدات النفط والحصول على التكنولوجيا العسكرية والنووية والهجمات الإلكترونية. تقول الخزانة أن الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تواصل تسهيل هذه النشاطات قد تواجه أيضا خطر العقوبات الثانوية والحرمان من الأصول أو الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بينيت في مؤتمر صحفي أن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة العالم يطلب منهم تحديدا وقف تعاملاتهم مع إيران. وأيضا بالمقابل ستعمل فرق من وزارات الخزانة والخارجية والحرب مع نظرائها حول العالم لحثها على اتخاذ إجراءات فورية وفق البيان، وسيتم منح كل دولة جدولا زمنيا محددا لوقف الأنشطة المرتبطة بإيران، وفي حال تقاعسها عن التحرك فإن وزارة الخزانة ستتولى هي اتخاذ الإجراءات اللازمة. يوسع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية انطلاق العقوبات الثانوية لتشمل 5 قطاعات رئيسية، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، مما يتيح للولايات المتحدة استهداف الجهات الأجنبية التي تعمل في هذه القطاعات أو تدعمها. يشير البيان أيضا إلى أن النظام حاول استغلال الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات ودعم الحرس الثوري، وأيضا الحصول على تكنولوجيا حيوية وإخفاء تفاصيل تجارية بحرية مستعينا بدول أخرى. وحاول النظام استغلال الذهب لدعم استقرار الريال واستخدام شركات الطيران التي توصف بتجارية لنقل المقاتلين والأسلحة والتقنيات الحساسة والذهب والعملات الصعبة إلى وكلاء طهران. شملت العقوبات حوالي 60 فرد وشركة وسفينة على صلة بإيران، وذلك بسبب أنشطة تتعلق بعائدات النفط وتكنولوجيا الطاقة النووية والصواريخ والعمليات السيبرانية والالتفاف على العقوبات. استهدفت الولايات المتحدة شبكات المشتريات الإيرانية في الشرق الأوسط وشرق آسيا التي تساعد في الحصول على تكنولوجيا حساسة لبرنامج الأسلحة النووية والصواريخ البالستية. خنق واشنطن لطهران بهذه الحرب الاقتصادية
ليس سهلا، فهو محفوف بالعقوبات ومخاطر تصعيد للحرب والقصف مرة أخرى. بالتالي هو سلاح ذو حدين كما يوصف أو توصف هذه العقوبات الاقتصادية، فإن نجحت ستؤدي إلى كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية انهيار النظام الإيراني وبالتالي انهيار الدولة، لكن ماذا بعد انهيار هذا النظام؟ بالمقابل أيضا إذا فشلت هذه العقوبات فليس من المستبعد، وكما أشارت تصريحات أمريكية إلى أن الحرب وعن العمليات العسكرية ستعود وبقوة هذه المرة. بالمقابل إيران رأت أنها أن هذه العقوبات هي ليست جديدة و

0: عاشت جو هذه العقوبات. إيران دولة كبيرة مكتفية ذاتيا، يعني نظامها الاقتصادي تعود وتعايش مع هذه العقوبات منذ سنوات وعقود، وبالتالي يعني لا يختلف اليوم عن البارحة، كما قال وزير الاقتصاد الإيراني ردا على تصريحات وزير الخزانة الأمريكية بعد إعلانها وعقب إعلانه العقوبات الأمريكية والعزل الاقتصادي على إيران. تفاصيل أكثر في تقرير لعبد الخالق.
1: كشفت واشنطن عن تفاصيل حربها الاقتصادية ضد إيران، والتي وصفها وزير المالية الأمريكي سكوت بيسانت بأنها تاريخية غير مسبوقة بشدتها، إذ إنها مصممة لتؤدي إلى انهيار الحكومة الإيرانية. فالإجراءات الجديدة ستقطع كل الشرايين الاقتصادية الخارجية التي تعول عليها إيران للالتفاف على العقوبات. الهجوم الشامل هذه المرة يستهدف سد كافة القنوات المالية والتجارية التي كانت متاحة لإيران عبر أطراف ثالثة وشركات واجهة وبيوت صيرفة تؤمن لها الوصول إلى الأسواق الدولية والعملات الصعبة. إن مثل هذا الردع سيف ذو حدين، فلو تمكن من فرض المنبع التام لضخ الأكسجين الاقتصادي المموه إلى إيران فإن

0: الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة ويبدو أنها تتمنى هزيمة أخرى. وأضاف: الحكومة مستعدة ولديها خطة مدتها سنتان للتعامل مع هذه الأحداث. وفي ذات السياق أجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تفطلع بلاده بوساطة بين إيران والولايات المتحدة محادثات يوم أمس الاثنين مع الرئيس الإيراني مسعود أزكشيان في طهران، وفق ما أفادته التلفزيون الرسمي الإيراني. ويأتي اللقاء بعد محادثات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي مع قائد الجيش الباكستاني، وفق ما أفاده مصدر أيضا مطلع لوكالة فرانس بريس. مستمعين، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطا،
1: نسجنا خطا.
0: تايمز سكوير اف ام،
1: هوية بصرتنا،
0: هوية بصرتنا.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا أحبتي بأفضل حال ومآل، أنتم وأحبائكم في كل مكان. حلقة جديدة إذن من برنامج مجاز ورحلة سياحة في عالم الأفكار والكتب والمعرفة، عالم العلماء من مفكرين وفلاسفة وأدباء. أهلا بكم في رحاب الكلمة، في رحاب الكلمة والفكرة، عندما تمتزجان معا لتشكلان ألوانا جديدة لحياتنا فردا وجماعة. خليني أسلم على كل أصدقائي، أصدقاء مجاز في كل مكان اللي يسمعونا الآن بمختلف أمكنتهم وأوضاعهم وحالاتهم. إن شاء الله الجميع بخير، نتمنى لكم أوقات طيبة برفقة من تحبون. حلقة اليوم راح نبديها بالمسؤولية، ونسأل هل المسؤولية تختلف إذا كان الإنسان منفردا لوحده لوحده، لو المسؤولية تختلف لما تكون بين مجموعة بين جماعة. أكو ناس يقول لك أنه أكو فرق، مثلا من يكون أكو فد حادث لا سامح الله، حادث حريق، لما تكون أنت فايت وحدك من الشارع وأنت الوحيد اللي تعرف بهذا الحريق أول ما يتكون أول ما يبدي، يفرق شعورك بالمسؤولية عما يكون أنت وياك فد 5-10 يمشون سوية، أو تكون فد مجموعة كبيرة من البشر. أكو من يقول يفرق، رح نعرف بعد فاصل نبدأ به رحلتنا في برنامج مجاز. حياكم الله.

أحبتي لو فرضنا أكو سيارة رجال سيارته تعطلت بالشارع في عرض الطريق وفاتت من يم السيارات، مش قاعد تفوت من الشارع، طريق سريع ممكن تفوت في وقت بسيط تفوت 100 سيارة منه، 100 سائق، لكن ما يوقف ولا واحد بيهم، لأن كل واحد من هذول 100 يفترض أنه أكو غيره راح يتوقف. بالنهاية فاتوا هذول 100 كلهم وما حد وقف للزلمة المسكين. تصير هاي لو ما تصير؟ تصير. هذه قد نشوفها في صدفة، لكن هي تشير إلى ظاهرة أكثر تعقيد وأكثر خطورة، وهي آلية نفسية تعمل في الخفاء لما يكون الناس هواي في مكان، وتجعل هذول الهواي هذول الكثرة نفسهم اللي يفترض أن يكونوا هم مصدر قوة صراحة يكونون سببا للضعف والعجز الجماعي. شلون؟ أكو بيت شعر قديم، ما أكثر الأخوان حين تعدهم لكنهم في النائبات قليل. هذه حقيقة مثبتة بالأرقام، علميا مثبتة، يعني إذا كان الشاعر قد قالها قبل قرون من الآن، اليوم راح نتكلم إحنا عن تأثير المتفرج، هاي الظاهرة النفسية اللي تفسر أو تفسر عفوا لماذا يموت الناس أحيانا أمام حشود كبيرة من البشر. شفنا تذكرون حادثة عمارة في شارع الجزائر، هذا الرجل الشايب واللي هز الفيديو البصرة. لماذا تفشل المنظمات رغم كثرتها، الشركات رغم كثرة موظفيها، ولماذا المسؤولية التي لا تسمى بشكل واضح ودقيق لا تنفذ؟ في عام 1964 قتلت امرأة اسمها كيتي جينوفيرز في نيويورك، والهجوم هذا الهجوم عليها القتل استمر 30 دقيقة، والصحف أفادت لاحقا بأن 38 شاهدا رأوا ما جرى عليها من نوافذهم ولم يتصل أحد بالشرطة. طبعا هذه القضية أشعلت موجة بحثية واسعة، وانبرى عالمين أو عالما نفس، واحد اسمه بيب لاتانيه واحد اسمه جون دارلي. يابا قالوا شنو هاي؟ معقولة بشر ينقتل وكو 38 إنسان درى بي وما حد كلف روحه أن يخابر على الشرطة؟ وفي دراستهم الشهيرة هاي طلب من متطوعين ملء استمارة في غرفة، ثم بدأ دخان يتسلل من تحت الباب، باب الغرفة اللي هم بيها. النتائج التي ظهرت لهذه التجربة حقيقة كانت مقلقة. ليش؟ لأن حين كان الشخص يجلس بمفرده في الغرفة أبلغ نحو 75% منهم عن الدخان رأسا، وحدة قاعد بس شاف الدخان بلغ مباشرة يا بترى دخان احترقنا، بينما لما كان الشخص قاعد مع مجموعة 10% من هؤلاء بلغوا، يعني انخفضت بشكل كبير. نفس الخطر نفس الغرفة، لكن وجود الآخرين بدل أن يشجع الآخرين على التصرف لأنهم قوة وكثرة حجم التصرف. ليش؟ لأنك شعور خفي، مدام جماعة شي يقول ها شي يقول خلي فلان، هسه مو فلان موجود، هسه ليش ما فلان يبلغ، ليش ما فلان يتصرف إلا أنا. هاي آلية نفسية محددة، كل شخص نظر إلى حوله فرأى الكل هادئين ويترقبون فهو هدأ من كيفه، كل واحد أكو عنده وهم أنه فلان راح يتصرف، أو إذا شافهم كلهم هادئين فإذا ماكو شيء يدعو للخطورة حتى نتصرف.

لاتاني ودارلي حددا أحبتي حددا آليتين رئيسيتين وراء ما سمي بتأثير المتفرج. الأولى الجهل التعددي. شنو يعني؟ يعني حين يقلد كل شخص هدوء الآخرين يتشكل وهم جماعي بأن الوضع طبيعي وكل فرد يبدو هادئ من الخارج بينما هو في الداخل قلق، لكنه يكبح ردة فعله لأنه يظن أن الآخرين لا يرون الحالة أو الظاهرة خطرا. هذا النظرية. خلنا نضرب مثل، شونه قاعدين في اجتماع عمل، يطرح المدير فكرة، الفكرة بها خطأ واضح، كل موظف يرى الخطأ لكن ولا واحد بهم يتكلم، كل واحد يشوف صمت الآخرين ويقول ما دام فلان ساكت جاء روح أنا واحد يحكي يجوز حصل لي توبيخ كلمة مو حلوة، أو كل الآخرين ساكتين فربما اكتشافي أنا للخلل والخطأ عند المدير هذا اكتشاف خاطئ فأصمت لأن كل ساكت، بالتالي ماذا؟ يمر القرار الخاطئ بإجماع الموجودين وهذا الإجماع لم يكن حقيقيا بالمرة أحبتي. هذا الخاصية الأولى. الخاصية الثانية وهي خاصية مهمة جدا اسمها تشتت المسؤولية، يعني كلما زاد عدد الحاضرين تقلصت حصة كل فرد من الشعور بأنه مسؤول عن الحادثة. تذكرون من قلنا أنت فتت من مكان وشفته يحترق، إذا وحدك فايت من هالمكان فمية بالمية المسؤولية تقع عليك، لكن إذا وياك واحد كذا يصير المسؤولية تنخفض للنصف، 50% يصير عليك المسؤولية. أكو شخص آخر ممكن راح يبلغ، مو دوري مو شغلي شعلية، مو صح؟ بناية يتعطل بها المصعد، مشكلة عندنا بالدوار مصاعد تتعطل، كل موظف كل ساكن بالعمارة يقول والله ما أنا ما أبلغ، يجوز حج فلان، يجوز جوارينا، يجوز أم نسرين، يجوز أبو قاسم يبلغ، وبالتالي فوت في الأسبوع واحد يعتمد على الثاني. أنا أذكر حديث الآن حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وآله، إنما الناس كالإبل الماءة لا تكاد تجد فيها راحلة. إيش قد الناس من تشوفهم ها؟ الصفات الكاملة نادرة بين الناس، ماكو يعني قليلة الشخص الذي يتصدى للمسؤولية. هذا الحديث أنا ممكن أسحب أنه يصف بدقة مذهلة ما أثبته أو ما تكلم به علم النفس بعد 14 قرن، أنه كل مجموعة من يعول عليه فعلا باللحظات الحرجة نادر، لأن الناس حقيقة الكثرة تخلق وهم أن المسؤولية موزعة علينا كنا، فبالتالي تتبخر في الهواء. أحبتي نعرف الراحلة من الإبل، الراحلة هي التي تتحمل أثقال أو تتحمل أثقل الأحمال وتسير في أصعب التضاريس تسمى راحلة. إذن الراحلة من البشر يقصد الرسول من يعول عليه ومن يساعد الناس، من يعني يقدم حين يتأخر الآخرين. السؤال اللي ممكن أن نطرح أخواني أنه هل نبني مؤسساتنا على وجود الشخص المسؤول هذا الراحلة اللي قصد الرسول صلى الله عليه وآله، أم نبنيها على غياب هذه الشخصية المسؤولة؟ يعني الأنظمة الناجحة تفترض الغياب وتصمم بناء عليه، يعني أنا ما أروح أحط لي قسم بيه بس اثنين يشتغلون، شعبة بيها بس واحد يشتغل والبقية كلها قاعدين يضربون فلافل وشاي وكعكة بالسمسم. لا، احنا لازم نبني، يعني واحدة من أخطر مظاهر تأثير المتفرج هي في الشركات وفي المؤسسات وفي الدوائر.

0: لأن تأثير المتفرج أصدقائي لا يقتصر على المواقف الطارئة، هو يسكن في كل مكان، يسكن في الغرف المغلقة، في البيوت، في الاجتماعات، في الدوائر. كل مشروع بدون مسؤول محدد بالاسم هذا مشروع في خطر. كل مهمة موزعة على الشعبة كلها هاي المهمة لن تنجز، ما حد راح يسويها. وأقدر أقول أيضا كل قرار يتخذ بالإجماع دون أن يتحمله فرد بعينه أو يتحمله كل الأفراد سوية هذا قرار قابل أنه يتم التنصل منه لاحقا. حتى هاي فكرة الإجماع فكرة ملتبسة، الإجماع مال البرلمان وغيره والوزراء، لأن المسؤولية تطشر على الكل فضيع. تلاحظون شلون؟ المؤسسات الأكثر كفاءة بالعالم تعرف هالشي، تعرف هالشي زين، لذلك تسمي الأشياء، تحدد الأشياء، توثق الأشياء، يقولوا لك بالاسم أنت مسؤول عن هذا المغذي بالكهرباء، أنت المسؤول عن هذا المغذي بالطب، أنت المسؤول عن هذا المريض، أنت المسؤول عن إنارة هذا الشارع. مو الفريق كله مسؤول. بالطائرات كل عضو في طاقم الكابينة يعرف مخرجه بالضبط، وكل مضيف يعرف القسم اللي يشرف عليه، لأن أكو تجارب مؤلمة مرت بعالم الطائرات أثبتت أن الكوارث تتسلل عبر هاي الفجوات اللي تصير بين اللي الناس اللي يشوف المشكلة واللي يفرض أنه الآخر راح يتصرف. يعني إذا نعود مع أكثر الأخوان حين تعدهم زين، الحقيقة الحضور الجماعي أصدقاء هواي، هذا ما يعني الدعم الجماعي. وهذا الخلط، خلط يصير دائما بين الكثرة وبين فكرة النصرة أو العزوة، وهي واحد من أكثر الأوهام المكلفة اجتماعيا. الشخص اللي يعتمد والله يقول لك أصدقائي هواي، لحظة الأزمة يكتشف في الغالب أنه الكثرة هاي وهم، لأن تأثير المتفرج هذا اللي تكلمنا به يعمل في العلاقات الشخصية أيضا. كل صديق يفترض أنه صديق آخر راح يتصل وراح يوقف وياه يقول لك حبايب هواي شعلينا، وكل أخ يظن أنه أخاه الآخر قد زار أخيه، فما حد يتصل ولا حد يزور. فلان موجود، فلان يراعيهم، فلان موجود، فلان يمر عليهم. طيب خلينا نعرف شلون نكسر، شلون نواجه ونكسر تأثير المتفرج، شلون نقضي على فكرة المسؤولية الموزعة على الكل والتي لا يقوم بها أحد. نسمع هذا التقرير اللي يبدي بكيف نكسر تأثير المتفرج.
1: كيف نكسر ظاهرة تأثير المتفرج والتشتت المسؤولية؟ العلم لا يكتفي بتشخيص المشكلة، يقدم حلاً واضحاً ومثبتاً. إنها التسمية المباشرة. حين واصل لتانا ودارلي تجاربهما، وجدا أن تأثير المتفرج يتلاشى تقريباً حين يشار إلى شخص بعينه. أنت الرجل بالقميص الأزرق، اتصل بالإسعاف. هذه الجملة تكسر الغموض وتنهي تشتت المسؤولية فوراً. لو فرضنا أن شخصاً سقط في الشارع، لو صرخت ساعدوا، فإن احتمال أن يتحرك أحد منخفض. لكنك لو نظرت مباشرة إلى شخص واحد وقلت أنت ساعدني في رفعه، سيتحرك في الغالب فوراً. التسمية تحول المتفرج إلى مشارك. وعلى مستوى المؤسسات، الفرق بين على الجميع متابعة هذا الملف وبين محمد أو زيد مسؤول عن هذا الملف وسيقدم تقريراً الخميس، هو الفرق بين ملف يموت في الأدراج وملف ينجز. في العراق يعمل تأثير المتفرج على مستويين متداخلين. على المستوى الفردي الناس طيبون، يريدون المساعدة، لكن في غياب التسمية الواضحة للمسؤولية الكثرة تخدر. أكيد أحد ثاني رح يتصل، مو شغلتي أنا، اللي يعرفهم يساعدهم. هذا ما نردده بدون تركيز ونتنصل بارتياح عن المسؤولية. وعلى مستوى المؤسسة، الغموض في توزيع المسؤوليات مشكلة بنيوية. المناصب كثيرة والمهام ضبابية والمحاسبة غائبة، وحين يفشل شيء لا أحد مسؤول بالاسم، لأن الجميع كانوا مسؤولين، وهذا يعني أن لا أحد كان كذلك. الفساد نفسه يعيش في هذا الفراغ في المنطقة الرمادية بين مسؤولية هذا ومسؤولية ذاك، وكل إصلاح حقيقي يبدأ من سؤال واحد: من المسؤول عن هذا بالاسم؟
0: إذن كخلاصة أصدقائي، الحل أن نصمم المواقف، نصمم المسؤوليات بطريقة تلغي الغموض بين الناس، مثل ما اتفقنا أنه نسمي، أنه نحدد، أنه يعرف كل شخص مسؤوليته بالضبط التي تقع على عاتقه لا على عاتق الجميع، لأنه مسؤولية الجميع في كل مكان وكل زمان تتحول بالنهاية إلى مسؤولية لا أحد عندما لا تحدد المسؤوليات. نرجع ونقول بالختام، الكثرة هذا وهم، ما دام تقدر تتصرف وتحل المشكلة اللي قدامك تحرك لها وحلها.

حياكم الله أصدقائي من جديد في مجاز معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذه هي إذاعة راديو تايمز سكوير. أكو واحد بينا يعرف منه مستشار ألمانيا الحالي؟ معظم الناس حول العالم لا يعرفون اسم مستشار ألمانيا، لكن ألمانيا تعمل، اقتصادها من أكبر الاقتصادات في العالم، مؤسساتها راسخة، قطاراتها توصل بمواعيدها، سياراتها من أفخم السيارات بالسمعة، خدماتها لا تتوقف حينما يتغير حكم أو نظام. بالمقابل هواي من الدول اللي يعرف الجميع أسماء ملوكها ورؤسائها وزعمائها تتعطل تماما وتصير فوضى حين يغيب هذا القائد أو هذا الدكتاتور أو هذا الزعيم، تنهار حين يرحل، تلقاها تعيد بناء نفسها من جديد مع كل وجه جديد. واقع العراق احنا ما ان ياتي رئيس وزراء حتى كثير من الاشياء يعيدها من جده وجديد، وزير يعيد شغل من جده وجديد ويعوف الشغل مع الوزير السابق. هاي المقارنه هي نتيجه سؤال جوهري، انه احنا ماذا نبني اولا؟ هل نبني الانسان ام نبني النظام؟ هل نحرص على ان نجد بطل ام نبني المؤسسه والدائره والشركة الرصينة؟ ندور زعماء الزعيم الملهم الضرورة أم ندور الإجراء الصامت اللي يعمل حتى حين لا يراه أحد؟ سلوك السليم، السلوك النزيه. لو نجي ناخذ واحد مثل هتلر، ألمانيا الحديثة ما بنت دستورها ومؤسساتها من فراغ، هي بنتها من حالة عميقة بالندم. أكو كتاب اسمه لماذا يفعل الألمان على نحو أفضل، أو لماذا يفعل الألمان ذلك على نحو أفضل، أعتقد هيك مؤلفة كامفنر، جون كامفنر، إيه. هذا يخصص الكتاب لكي يرصد شيء لافت، أن الألمان لديهم حساسية مفرطة تجاه فكرة تعظيم الفرد، وهاي الحساسية هي قرار سياسي واجتماعي واعي بني على خبرة مرة، وخبرة مرة جدا. لما تنطي إنسان سلطة غير مقيدة، حتى لو كان هذا موهوب ملهم مقنع، يصير كل الكيان، كل الدولة رهينة لمزاجه، رهينة لأخطائه، رهينة لإخباله. يعني هتلر ما اختطف ألمانيا بالقوة وحدها، هو اختطفها لأن المؤسسات كان يجب أن تقوم بإيقافه، لكنها كانت ضعيفة. الشعب كان لازم يرفض هتلر، لكن الشعب كان يبحث عن منقذ. تلاحظون شلون كل الدكتاتوريات هالشكل؟ شنو اللي صار؟ دفع العالم كل الثمن، بس الحرب العالمية الثانية 80 مليون، يقال 80 مليون ضحية بين قتيل وبين جريح. فبالتالي انت لما تنطي موظف واحد، تنطي موظف واحد بشركتك بدائرتك بأي مكان يعجبك، تنطي سلطة مطلقة على قرار مصيري بلا رقابة بلا توثيق بلا إجراءات، أنت حقيقة تراهن بالشركة كلها، تراهن بالمحافظة كلها، تراهن بالوزارة كلها، بسبب أنت ما تعرف سلامة أحكامه في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل موقف. تالي الرهانات على البشر إخواني مهما كانت موهبتهم هي رهانات خطيرة.

زين ما دام احنا حكينا عن المانيا، ما سألنا نفسنا ليش المانيا يسمون الرئيس مالتهم المستشار؟ رئيس الحكومة في المانيا يسمى المستشار، ما يسمى الرئيس، ما يسمى القائد، ما يسمى الزعيم، ما يسمى الملك، ما يسمى المعالي، دولة رئيس الوزراء، فخامة الرئيس الجمهورية. المستشار بمعنى الحرفي هو من يشير، هو من يقترح، صحيح؟ وهذا الاختيار اللغوي الدقيق في ألمانيا هو اختيار حقيقة تعبير أنا أشوفه عن فلسفة كاملة، إنه الدولة لا تحتاج قائد، تحتاج مدبر مستشار يدبر منظومتها بشكل كفو. يعني لو نرجع لهذا كامفنر، هذا يلاحظ في كتابه أنه من يقود ألمانيا يقاس نجاحه بقدرة النظام على العمل بسلاسة. الزعيم هناك لا يقاس بالكاريزما وبالخطاب وبالصور وبالأغاني اللي تصير عليه، تقاس بالرؤية الفذة مالته. وهذا بالضبط اللي يخليه في الغالب غير معروف على المستوى العالمي، لأن الشيء هذا اللي يثير الإعجاب في ألمانيا هو النظام نفسه، مو الرئيس، مو الوزير، مو القائد. لو نضرب مثل، في كثير من المؤسسات العربية المدير الجيد هو اللي يحل المشاكل، مو صحيح؟ يعني اللي مثلا من تصير مشكلة يتصل بالجهة الفلانية ويسرع الإجراءات ويزيل العقبات بمعرفته الشخصية، يقولون هذا خش سبع عنده علاقات، واصل مدبر أموره ويا المدير العام، عنده علاقات ويا الوزير، وهذا يسمونه كفاءة. لكن بالحقيقة أنا أشوف هذا برهان على غياب النظام، لأن النظام الحقيقي ما يحتاج معارف حتى يشتغل، مصح؟ هي سياقات، سواء علي محمود أو مصطفى أو سين أو صاد. ومن أكثر الأشياء اللي رصدها كامفنر، هذا من أكثر الأشياء إثارة، أنه توزيع المتاحف والمسارح والمؤسسات الثقافية والاقتصادية في ألمانيا يأتي بشكل متساوي، ما كلها مركزية. احنا كل الوزارات ببغداد والمصانع ببغداد والشركات القوية ببغداد والحفلات من تجي تصير ببغداد، بينما في ألمانيا فرانكفورت تعتبر عاصمة المال، ميونخ معروفة عاصمة التكنولوجيا في ألمانيا، وأيضا نقدر نعتبر عاصمة الصناعة، بينما التجارة هامبورغ معروفة خاصة التجارة البحرية، برلين حاطيها للسياسة وحاطيها للثقافة. وأرجع وأقول هذا التوزيع أخواني مو توزيع لوجستي، هذا أيضا توزيع بفلسفة، لأن يردون يقولون أو يردون يفرضون أن النجاح عليه أن لا يتركز في بقعة واحدة في البلاد، عليه أن لا يتركز في أيدي قلة من البلاد. القوة المتوزعة أصلب من القوة المركزة أخواني. الشجرة اللي تنمو جذورها في اتجاهات كثيرة تصمد أكثر قلة الماء والعواصف والملوح، أكثر من اللي تنمو وجذورها موجودة في اتجاه واحد في مكان واحد ضيق ومحدود، صح لو لا؟

0: ولهذا أحبتي إحنا نقول إنه الدولة اللي تخلي كل ثرواتها في عاصمتها وكل قراراتها في يد المركز، هاي تخلق نوع من الهشاشة غير الواضحة وغير المرئية. ليش؟ لأنه لما يصاب المركز راح ينهار كل البناء. ولهذا شفت بالعراق لما صارت المشكلة مع 2003 وسقطت الدولة في بغداد، انهارت المؤسسات وقضينا فترة طويلة جدا حتى نعيد الأوضاع وتستقر وتأخذ استقرار نسبي معين وترجع تتخربط. هاي هشاشة. أما لما يكون النظام موزع يستمر حتى حين يتعطل جزء من يمه. ولهذا احنا دائما احنا هناك كثقافة كفكر دائما ندعو ان لا يكون هناك مركزية، نطي للمحافظات، انه بغداد العاصمة عليها ان تعطي للمحافظات استقلالية فيدرالية حقيقية نص عليها الدستور، حتى تقدر المحافظات تنهض بنفسها وبواقعها ولا تعتمد على أعطيات العاصمة. هسه احنا للأسف محافظة وغنية وفي كثير من الأشياء، والله ننتظر بغداد، والله بعد مجلس الوزراء ما صادق على مدري شنو، والله الموازنة شنو صار هسه على مشروع الفاو الكبير والمحطة الحرارية، مسألة المي ومي البحر سكتنا عليها. ليش؟ لأن كثير من الأشياء والقرارات إيش قالت بغداد وإيش حجت بغداد وإيش حجت الموازنة وإيش قررت يعني هذا حقيقة فتشي مؤلم وفتشي مضحك أيضا. يعني الفلوس جاي تطلع من أراضي البصرة ويدفع ثمنها البصريون من أعمارهم ومن صحتهم ومن حالتهم النفسية الصعبة وهم يواجهون هذه الأمراض. كلكم تعرفون الوضع، ما حاجة نحكي. والديوانية نفس الشيء والسماوة نفس الشيء والعمارة نفس الشيء، ويرجع يقول لك والله بغداد، والله الموازنة، والله مجلس الوزراء، والله الاتحادية. يا اتحادية يا بطيخ، عاد احنا عليه ما نسوى، صار ما صار، ودفع العراق ما دفعه من أجل التخلص من النظام الدكتاتوري. وحتى ما نطلع هواي من الموضوع، نرجع إلى مسألة الإدارة ومسألة عدم تركيز الشغل بالشركات بإيد شخص واحد. من أذكر الأدوات الإدارية اللي تستخدمها المؤسسات الناضجة هي إجبار المسؤولين على أخذ إجازات كاملة وقطع التواصل بينهم وبين العمل خلال الإجازات بشكل عام. هذا يعتبروه اختبار، الاختبار الحقيقي لأي مؤسسة هو أدائها لما يغيب عنصر مؤثر بيها، بحيث تقدر تتعافى وتقدر تمشي الشغل. مغابة ست فلان بعد توقف وتعال لنا باكر، والموظف هاي دائما إلى الآن. أنا اليوم الخميس في إحدى الدوائر، والله الموظف رايح للمصرف ساعتين ثلاثة، تنتظر أنت يجي بآخر ربع ساعة الأفندي، وما له خلق طبعا، حارة برا. هاي مشكلة. يعني معقولة شعبة كاملة ما يقدرون يغطون شغل شخص واحد؟ خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن هذه القضية، مسألة اختصار الصلاحيات في إنسان واحد وتركيز المسؤوليات على شخص واحد، بحيث ممكن أن تتحول إلى نزعة شريرة وفاسدة تسيء إلى العمل وتأخذ المؤسسة أو المجتمع أو الأسرة أو الفرد إلى الدمار.
1: بعد أن ورط الزعيم النازي أدولف هتلر أمة كاملة في حروب راح ضحيتها نحو 80 مليون إنسان، صار لدى الألمان حساسية مفرطة تجاه فكرة تعظيم الفرد. ففي كتابه الرائع لماذا يفعل الألمان ذلك على نحو أفضل، يرى المؤلف جون كامبيفنر أن أحد أسرار استقرار ألمانيا الحديثة أن دستورها ومؤسساتها صممت بحيث لا يستطيع أي عبقري أو منقذ أو زعيم ملهم اختطاف الدولة مرة أخرى كما حدث في الماضي. ولو أجريت استفتاء عالميا فربما عاجز كثيرون عن تسمية مستشار ألمانيا، لكنهم يعرفون جودة صناعتها وقوة اقتصادها واستقرار مؤسساتها. المفارقة أن من يقود ألمانيا يحمل لقب المستشار وليس الرئيس كما جرى العرف، إذ يوحي اللقب بالمشورة أكثر مما يوحي بالزعامة. هناك يقاس نجاح الدولة بمقدرة النظام على العمل بكفاءة مهما تغيرت الوجوه، ولهذا نشأت ثقافة تقدس الإجراءات أكثر من الأشخاص وتفضل القواعد على الارتجال. ويتوجس الألمان خيفة من اللعب بالثوابت والقواعد العامة لأنها قد تهدد وجودهم مجدداً حتى إعادة بناء ألمانيا بعد الحرب. لم تنتظر بطلاً ينهض بها، بل بدأت بإعادة بناء المؤسسات قبل الأفراد. المؤلف يلفتنا إلى مسألة توزيع المتاحف والمسارح والمؤسسات الثقافية بين الولايات بدلاً من تركيزها في العاصمة، الأمر الذي يعكس فلسفة عميقة مفادها أن النجاح لا ينبغي أن يكون في بقعة جغرافية واحدة ولا محصوراً في أفراد بعينهم، فالغاية بناء بيئة تسمح للجميع بالنجاح. والأمر لا يخص البلدان بل يمتد إلى الشركات والمؤسسات، فحين تصبح الملفات كلها في ذهن موظف واحد أو تتوقف القرارات على مدير بعينه، هنا تصبح المؤسسة رهينة لعبقرية فرد. لذلك نلاحظ كيف تلزم جهات كثيرة موظفيها بإجازاتهم السنوية، ليس للرحف حسب بل لاختبار قدرة العمل على الاستمرار في غيابهم واكتشاف المعارف والإجراءات التي احتكرها أفراد من دون غيرهم. وتلجأ بعض الشركات إلى قطع البريد الألكتروني عن المسؤول أثناء إجازته عمدا لترى هل تعمل المنظومة بسلاسة أم ما زالت تعتمد على فرد أكثر من النظام.
0: الفيلسوف الفرنسي مونتسيكيو في كتاب روح الشرائع أو روح القوانين اللي صدر عام 1748 حقيقة بنى فلسفة سياسية كاملة تقريبا على فكرة واحدة، أنه الإنسان فاسد بطبعه، وهنا فاسد مو بالمعنى الأخلاقي، فاسد بمعنى أنه أي إنسان يمنح سلطة مطلقة سيسيء استخدامها في نهاية المطاف، لأن هاي طبيعة السلطة، السلطة غير المقيدة مفسدة للروح البشرية، ماكو أحد يقدر يقاوم إغراءها. شنو الحل عند مونتسيكيو؟ الحل حقيقة هو تصميم نظام يجعل إساءة استخدام السلطات مستحيلا أو مكلفا، مكلفا عليه من حتى على الإنسان المستقيم، بما فيها الفصل بين السلطات اللي يعني تقوم عليه الديمقراطيات الحديثة، التشريعية، التنفيذية، القضائية. وهذا حقيقة هي حماية للجميع، حماية للمجتمع وحماية للنظام. أيضا علم السياسة يحذر من ظاهرة القيادة المركزية، يعني فكرة القائد الملهم اللي تحرك الكلمة ما تتحرك جماهير واسعة وتوقف قرار مؤسسات ومجتمع كامل تتوقف خيرة وشرة على إشارة من يمه، هاي الكاريزما نعم مفيدة في بداية التحولات الكبرى لأنها تحرك وتلهم، لكنها خطيرة جدا حينما تصبح بديلا عن الدولة وعن النظام. يعني ماكس فيبر لما سوى نظرية السلطة الكاريزمية، هو لاحظ أنه هذا النوع من السلطة هش بطبيعته، يعني ممكن أن يستمر بحياة الزعيم، لما يموت أو يغادر تنهار ما حوله، لأنه لم يبني هذه التأثير إلا على نفسه. والقائد الحقيقي عند هذا المفكر فيبر هو من يبني منظومة تستمر بعد غيابه، هذا المهم. يعني مؤسسة تعليمية بناها رجل، أسسها رجل استثنائي مثلا، ولما يرحل تنهار، يا ما دور نشر عندنا ترتبط بأشخاص، مؤسسة دار الجمل إذا صار شيء على خالد المعالي حقيقة ما تستمر المؤسسة، لأن هي مرتبطة به، مو لأن اللي وراء قد يكونون أضعف بالضرورة، بس لأن هي المؤسسة بناها حوله، هو علاقة، هو الوحيد اللي يعرف العلاقات، الوحيد اللي يتعامل مع المصارف، الوحيد اللي يعرف تليفونات المؤلفين، ماكو مؤسسة تعمل بدونه يعني. وهاي في كله طبعا، وعلى فكرة المشاريع العربية دائما هالشكل، دائما ترتبط بشخص، يبني مجد ويبني إمبراطورية، شركة، مؤسسة، قناة إعلامية، صحيفة، لكنها تنتهي بنهايته، لأن هو ماسك كل الخيوط بيده. المهم أصدقائي أحبتي، الوقت أدركنا، أكتفي بهذا القدر. أتمنى أكون قد وفقت وأن قدمت شيء مفيد استمتعت به واستفادت منه، ممكن تطبقونه بحياتكم اليومية. اليوم جبنا حشد من المفكرين والفلاسفة حتى يتكلمون بأشياء واقعية تمس كل واحد بينا بمختلف مكاناته، الإنسان اللي مسؤول عن أسرة والإنسان اللي مسؤول عن محافظة ودولة ووزارة، وممكن أن يأثر بحياة الناس. تقبل في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
6: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
9: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: تتحول الحدود البحرية والمياه الإقليمية لمحافظة البصرة إلى ميدان مواجهة مفتوحة ومباشرة مع مافيا التهريب المنظمة. في ظل تحول دراماتيكي أمني انتقلت فيه المعركة من المسارات البرية والسواتر الحدودية إلى عمق مياه الخليج العربي. باتت البصرة اليوم خط الدفاع الأول أمام محاولات إغراق البلاد بالسموم والمواد المخدرة عبر طرق مائية معقدة ومناورات تستغل المساحات المفتوحة. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تشير فيه التقارير والأرقام الرسمية إلى خطورة متصاعدة لآفة المخدرات وتأثيرها المباشر على فئة الشباب، إذ نجحت الحملات الأمنية المشددة مؤخراً في الإطاحة بأكثر من 400 شبكة لتهريب وتجارة المخدرات، من بينها نحو 40 شبكة دولية، إلى جانب ضبط أكثر من 3 أطنان من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وما يزيد على 15 مليون حبة كبتاغون. هذا الإحكام الأمني والميداني على المنافذ البرية دفع عصابات التهريب إلى تغيير استراتيجيتها ونقل ثقل عملياتها نحو البحر، بالتوازي مع ملاحقة خيوط أمنية واستخبارية تقود إلى إدارة بعض شبكات الترويج والتوزيع من داخل أسوار السجون، في مسعى عراقي شامل لتفكيك المنظومة المافيوية من المنبع والقطع الكامل لخطوط التوريد، بدلاً من الاكتفاء بملاحقة المروجين الصغار أو ضبط الشحنات المنفردة. تطرح الاستراتيجية الجديدة للمهربين تساؤلات جغرافية وفنية حول سر اختيار المسارات المائية دون غيرها، فالمساحات الشاسعة وتداخل الحدود في حوض الخليج توفر البيئة المثالية للمناورة والتخفي. للوقوف على التكتيكات البحرية والطبيعة الجغرافية المعقدة بالقرب من شبه جزيرة الفاو والموانئ، يحدثنا علي العقابي عضو نقابة البحريين العراقيين.
2: شبكات الجريمة المنظمة تستخدم هذا الطريق البحري أو بعض الأحيان النهري لوجود مساحات واسعة بحرية واسعة تستغلها هذه الشبكات في المناورة والتهريب بسبب الممرات البحرية، الممرات المائية، قرب الموانئ، ما شابه ذلك. أكو بعض البحار موجودة جبال تلال ممكن أن تخدمهم في عمليات التهريب. فيما يخص منطقة حوض الخليج العربي وبالذات منطقة القريبة من العراق وشبه جزيرة الفاو، صراحة هذه المنطقة بسبب موقعها الجغرافي وتداخل الدول بالمياه المتشاطئة ما بيناتها، حركة المهربين بها تكون شوية أسهل من بقية البحار والأنهر. ليش؟ لأنه هاي المنطقة بها مياه متداخلة بين عدة دول، وبالتالي هذه سهل عملية هروب هذه العصابات في حال أنه محملة بمخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك. فمنطقة حوض الخليج العربي بسبب التدخلات أو التداخلات بالمياه أصبحت منطقة سهلة يستخدمها المهربون في عمليات التهريب، وأيضا النشاط التجاري النقل البحري الكبير في هذه المنطقة شجع هذه العصابات على أن تستخدم هذه المياه في عمليات التهريب، سواء كان تهريب مخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك.
1: لكن التكتيكات البحرية لشبكات الجريمة المنظمة لا تقف عند حدود الجغرافيا والتضاريس المائية، إنها تستغل المتغيرات السياسية والأمنية الإقليمية المتسارعة بالمنطقة، وعن كيفية استغلال المافيات البحرية للنشاط التجاري الملاحي والظروف الأمنية لتنشيط الزوارق السريعة وسفن التهريب يواصل الحديث علي العقابي.
2: شبكات الجريمة المنظمة أو المافيا تعرف لديها علاقات، حتى علاقات دولية في منطقة مثل الخليج العربي وشبه جزيرة الفاو، إيران من جهة، الكويت من جهة، السعودية، البحرين، قطر، ما شابه، هذه المنطقة محصورة وتكون المياه متداخلة فيها. الاضطرابات الأخيرة أو الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران شجعت هذه المنظمات أن تستخدم هذه المنطقة لعمليات تهريب. ليش؟ بسبب انشغال القوات الأمنية في عدد من الدول بهذه الحرب، انشغال العراق أيضا أن يكون دولة محايدة أو دولة صديقة، قلت عمليات المراقبة، صار الاتجاه مراقبة عسكرية، النشاط التجاري حرك في هذه المنطقة، صار يعني ما عليه ذيك الرقابة، وبالتالي شبكات الجريمة المنظمة تستغل مثل هذه الظروف الأمنية العسكرية حتى تنشط من خلال زوارق سريعة، من خلال سفن إلها تابعة إلها ممكن أن تعمل بها. أي ظرف سياسي أمني في هذه المنطقة هو عامل مشجع لشبكات الجريمة المنظمة أن تتحرك بمسارات آمنة ومسارات سهلة.
1: أمام هذه المخططات البحرية جاءت الضربة الأخيرة للقوات العراقية في عمق المياه الإقليمية بالإطاحة بشبكة دولية تضم 5 عناصر بعد مواجهات ميدانية لتؤكد التحول النوعي للجهد الاستخباري، غير أن هذا التطور يتطلب دعماً تقنياً وتدريباً مستمراً لمواكبة أساليب المهربين المتغيرة بين البر والبحر وحتى الجو. عن هذه العملية ومتطلبات دعم الأجهزة الأمنية حدثنا مهدي التميمي مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة.
3: القبض على الشبكة الأخيرة، هذه الشبكة الدولية التي تتألف من 5 أفراد في المياه الإقليمية العراقية، وأيضا أعطت القوات الأمنية إصابات في صفوفها، هذا كله يدعونا إلى الإشادة بهذا العمل، ولكن نحتاج إلى تطوير أكبر لقدرات الأجهزة الأمنية العاملة على ملف المخدرات سواء بالتدريب خارج العراق أو داخل العراق، كذلك تطوير المهارات وزيادة مسك الأرض بحدود العراق والمنافذ أيضا الحدودية، تحتاج إلى رقابة أكثر دقة بحقيقة بتقنية أعلى، لأنه اليوم للأسف إدخال المخدرات مستمر إلى العراق وإلى البصرة بشكل خاص. عملية إدخال المخدرات سواء من اليابسة أو البحر أو الجو عبر المناطيد هي طرق وسائل، يعني اليوم ليست عملية وإنما هي انتقالات يعمل عليها تاجر أو المسؤول عن عملية التوريد والتهريب بين الفينة والأخرى حتى يستطيع شد أنظار الأجهزة الأمنية إلى اليابسة فينتقل إلى البحر، وبالعكس من البحر إلى المنطاد، فهي عملية ليست بجديدة.
1: من جهة أخرى تبقى المعركة الحقوقية والاجتماعية هي الأساس في حماية عقول الشباب واقتلاع دوافع الإدمان من جذورها، إذ تترابط آفة المخدرات وثيقا بظواهر البطالة وفراغ الشباب والضغوط الاقتصادية عن التحركات المؤسساتية والورش التوعوية والتنسيق لخلق فرص العمل. يحدثنا حيدر المرياني عضو مجلس محافظة البصرة.
4: بداية خلينا نتفق، المخدرات هي آفة دولية تجتاح الكرة الأرضية بصورة عامة وليس على مستوى بلد أو على مستوى المدينة. أغلب المتعاطين لهذه المادة السامة هم من العاطلين عن العمل، تعرف لأن أكو وقت فراغ، أكو تفكير سلبي، قد مثلا رفقة سوء، قد يعني هذا عدم الانشغال مثلا بأعمال أو عدم تحمل مسؤولية عمل تخلي الشاب يتجه بهذه الاتجاهات، وهو طبعا أحد الأسباب مو كل الأسباب، صحيح قد تكون بنسبة كبيرة هم العاطلين عن العمل أو قليلي العمل كذلك، خاصة بالسن المراهقة بدايات في موضوع التعاطي. لكن لدينا تعاون عالي جدا مع منظمات ذات شأن وذات علاقة ومنظمات حكومية محلية ومنظمات شبه حكومية ومنظمات دولية تحارب هذا الموضوع، وبدورنا احنا قاعد نسلط العمل على الورش وعلى الندوات والمؤتمرات اللي تخص هذه الفئة. موضوع التعاطي أو موضوع المخدرات بصورة عامة هو شأن حكومي، محاربته والحد من عنده، لكن احنا بدورنا على مستوى محافظة البصرة عندنا ورش ومنظمات، نعمل مع منظمات ذات شأن مختصة بهذا الجانب، كذلك نحاول أن نجد فرص عمل كذلك، والضغط على الشركات الاستثمارية العاملة في محافظة البصرة لتوفير نسبة عمل والحد من البطالة.
1: بين خطورة السموم الداهمة على عقول الشباب وتغير مسارات التهريب من اليابسة إلى عمق المياه الإقليمية. تواصل البصرة خوض معركتها المركبة بكل حزم وصمود. إن الإطاحة بالشبكات الدولية وتفكيك امتداداتها من البحر إلى داخل السجون يظل مرهوناً بالتكامل بين الرقابة التقنية المشددة والمعالجة الاجتماعية للبطالة والفقر لضمان تجفيف منابع الجريمة وإبقاء الفاو والبصرة بر أمان عصياً على شبكات التهريب.
5: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
0: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا. التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي؟ فاضلة تركية. كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ييشيلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد، لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة، بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضا، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما مترا وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هنزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هنزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة. شهوراً طويلة في فنادق باريس، وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة،

ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر. وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في 7 من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطانة هانزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما، لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957

الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحا إلى القصر، ويقضي وقتا مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجرا. كانا يذهبان معا إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء، ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائما في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلا بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائما تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادرا ما كانا يختليان فعلا. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتا رومانسيا وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولا، ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسميا في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول. السجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريبا جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاما، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

حلقة جديدة رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM بهذه الجولة، جولة مزاج الناس، نسمع بها آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم. وعلى مدار هذه الساعة أكيد سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم السوشيال ميديا مو مجرد تطبيقات نفتحها بوقت الفراغ، صارت هي جزء مهم من تفاصيل حياتنا اليومية، نتواصل من خلالها، نتابع الأخبار، نشتغل، نتسوق، وحتى مرات أول وآخر شيء نسويه باليوم هو نتصفح الموبايل. هنا رح يجي سؤال حلقتنا، هل فعلا إحنا محتاجين للسوشيال ميديا؟ لو بس مجرد تعودنا عليها لدرجة إنه صارت عادة صعب نتخلى عنها. والأهم من هذا، منو الأكثر استخداما إلها؟ الشباب ولا كبار السن؟ فتعالوا خلينا نسولف بصراحة، شقد السوشيال ميديا أخذت من وقتنا وشقد ضافت لحياتنا؟ تعالوا خلينا نسمع الآراء.

0: خلونا نتعرف بالشباب. مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: امير.
0: اهلا وسهلا بك يا امير. مرحبا.
2: مرحبا عيني، حياك.
0: اسم حضرتك؟
2: كرار.
0: اهلا وسهلا يا كرار، الله يساعدك. شلون الصحه؟
1: الحمد لله
0: زين. هو هاي اعلى نبره عندك؟ لا والله. هو صوته ناصي؟ هو صوتك ناصي ولا خجول؟ اذا خجول نرجع الامير. نرجع الامير. امير، احنا رح نسمع رايك بالبدايه ومن بعدها نطلع فاصل ونسمع راي كرار. احنا اليوم نريد نسولف على السوشيال ميديا. طبعا هو صارت عند البعض ممكن مرحله الادمان، وصل الى مرحله الادمان، ناس بدت اعتبرتها هي صارت جزء مهم من حياته وتفاصيل حياته اليوميه. نريد نسمع امير، السوشيال ميديا شنو بالنسبه لك؟ ايش قد الوقت اللي ممكن تقضيه على السوشيال ميديا؟ اخذت منها ولا انطتك؟
1: والله مكثرين بهاي السوالف، لأن صار علينا إدمان وللتسلية. وثاني شيء يعني الواحد ما عنده نت أو تليفون، وين يطوي وجهه بهاي الحياة؟
0: يعني هي الأهداف وين؟ أنتوا كشباب أهدافكم وين؟ يعني أنا السوشيال ميديا هو هذا هدفي الأساسي، ولا أكو لا تطلعات ثانية؟ ده ما موجود عادي كمل حياتي طبيعية.
1: طبعا أكو تطلعات ثانية، بس إنه هدفي إنه أشوف شنو صاير من الأخبار، ألعاب، اللعبات مثلا، دوري دوري الإسباني والهاي السوالف.
0: زين هسه احنا السوشيال ميديا بالنسبة لأمير هي حاجة ولا عادة؟
1: والله حاليا حاجة وعادة. إذا ما عندي شغل حاليا، احنا مرتبطين بشغل، ناخذه عادة. بس إذا شو اسمه بدون شغل لا، يعني حاجة، لأن أول شيء ندور على شغل، ثاني شيء عندك اللعبات، أخبار، هيك شيء.
0: إذا هسه أنت رجعت
1: تعيينات مثل ما نقول اللي ماكو،
0: أنت محصل وعندك التزام بشغل معين؟
1: حالياً عندي شغل شركات أهلية، بس أكيد ندور تعيين لضمان مستقبل يعني.
0: بس إحنا ولو شوي راح أطلع عن السوشيال ميديا، أنت هسه ضفيت لي فد نقطة معينة. أنت عندك التزام بالقطاع الخاص وجاي تدور على القطاع الحكومي، من وجهة نظرك القطاع الحكومي أفضل بس من باب الضمان للمستقبل؟
1: طبعا افضل، لان الشركه الاهليه على اي ساعه اي دقيقه تصير مشكله او يصير ماكو مبيعات، تصير تقليص موظفين، انها عمل للموظف. بس اذا القطع العام مثل ما نقول الحكومي، ما حد يقدر انه يبطلني او يفصلني من وظيفتي، فالمستقبل انه. ثاني شيء الشهاده، دارس 4 سنوات 5، تروح الشهاده بلا شيء،
0: لازم انت تريد أصول. انت تريد تداوم شهادتك، ان شاء الله يا رب تحصل، ليش لا. زين امير، في حال اذا هسه انت رجعت للبيت وبلحظه هواي امور تتغير عندنا بحياتنا، من ضمنها اختفى تفاصيل السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، اختفت، هنا شنو اكثر شيء راح تستفقده؟ يعني احنا على مدى تقريبا اسبوع وراح السوشيال ميديا،
1: تواصل بين الاصدقاء ماكو، راح ينقطع اكيد. صح اكو تليفون نتصل بيهم، بس راح ينقطع. يعني ابسط شيء ريلزات ندزهن 24 ساعه لاصدقائنا، والتواصل والدردشه، جروبات عندنا ويا الاصدقاء. ثاني شيء التعليمات مع الشركات هم انه تنزل عندنا بالرسائل، هذا اللي راح نفقده. من ناحيه الستوريات والسوالف اللي ننشرها لا عادي.
0: اكثر تطبيق راح تحس انه فعلا انت مدمن عليه؟
1: انستغرام.
0: من جماعة النشر وستوريات وهاي التفاصيل؟
1: هاي جماعة النشر وستوريات، لأن أحسها حسد، يعني من ناحية الحسد أنا انقطعت. والله مو أنه أؤمن بالحسد، بس واحد منشر هو يعرف أنه حياته شنو. أكو هواي مظلومين ما يقدر يوصل مثلا يشتري هيك حاجة أو يشتري أو يطلع لهيك مكان، ما يقدر. فراح شون نفسيته تظل، شون نقول نفسيته أو عينه هيك شي.
0: احنا مرات نقول مقابيل لك يصير عنده احساس النقص، ممكن هو عنده مو ما عنده، بس من يشوفه عند امير لا
1: نفس اي نفسيته شوي.
0: امير، وين ينتهي الاستخدام الطبيعي بالنسبه لك، بما انه انت احد الاشخاص المدمنين على الانستغرام؟ اكو استخدام طبيعي، عاده طبيعيه احنا نستخدمه، واكو لا ممكن مرحله الادمان؟
1: لا ما وصل مرحله الادمان، لان اكثر وقتي بالشغل، فما أصل مرحلة الإدمان. مجرد أنه وقت الريست نقدر ناكل بيه ونشرب بيه ونصفح شوية وخلاص، من نرجع للبيت هم كذلك نصفح ونروح ننام.
0: زين، بما أنه أنت شاب وأكيد أنتم من تقعدون قعدة شباب، فهواي تفاصيل أكثر مما تقعد ويا أخوك الأكبر منك وممكن والدك، وهاي الأمور ممكن حتى المواضيع والأفكار تختلف، بس اللي أقرانك نفس عمرك، أريد أسمع من عندك، يعني أنتم كشباب منو الأكثر إدمان كبار السن؟ يعني والدك الموجود بالبيت من تشوفه هو المدمن، ولا أنتوا الشباب المدمنين على السوشيال ميديا؟
1: لا حاليا إحنا الشباب مدمنين، وهم جاي منعونا من هذا الشيء، لأن هم تفكيرهم شكل وإحنا تفكيرنا شكل. يعني من جاي نشوف هاي الشغلات هسه اللي جاي نمر بيها حاليا، تختلف عن حياتهم السابقة.
0: يعني أقدر أقول أكثر تعلقاً الشباب، يعني اليوم إذا انفصل النت أنتوا اللي تتأثرون، بس كبار السن
1: أكيد إحنا نتأثر، هم لا لهم تلفزيون وأخبار وهذا هو
0: تلفزيون وأخبار. شكراً لوقتك يا أمير ورأيك، مع السلامة.

0: نرجع نرحب بيك واهلا وسهلا بيك يا كرار.
1: حياك الله يا نسيم.
0: كرار اليوم احنا نريد نسولف على السوشيال ميديا، ويمكن سمعت وجهة نظر صديقك. برايك المشكله بالسوشيال ميديا نفسها لو طريقه استخدامنا لها، اكل بعض يوصل الى مرحله الادمان، وكل بعض لا يعتبرها جزء مو اساسي وانما ثانوي بحياتنا. الخلل وين، بالسوشيال ميديا ولا احنا طريقة استخدامنا؟
1: بينا احنا يعني طريقة استخدامه، يعني هو اصلا شيء ثانوي، بس شنو احنا سوء استخدامه ما نعرف نستخدمه بصورة صحيحة. يعني هسه انا نوبات مثلا، انا على سبيل المثال هسه انا مثلا اول تمس تركت النقال بالليل، ما قلبت يمكن ربع ساعة نص ساعة، نمت من وقت مرتاح وقعدت مرتاح، وذاكر النقال وصل لثلاثة لأربعة، راح اقعد متأخر، هذا سوء استخدامه، راح اقعد متأخر، هل كان اجي للدوام تعبان، هاي سوء الاستخدام.
0: قبل يومين استخدمت هاي الطريقة ونمت مرتاح والأمور طيبة، زين في حال إذا أنت حسيت إنه هاي الطريقة فادتك نمت مرتاح، زين تقدر تكررها أكثر من مرة ولا صعب عليك؟
1: لا تقدر. الباحة صارت عندي بالوحدة تقريبا وحدة ونص، ولا الباحة أنا صحتي شوية تعبانة تركت النقل أوتوماتيكيا، بس أحسن يعني أفضل ما ضلت تستخدمه وضل قاعدة الليل أربعة بالنقال، وآخر شيء سوء استخدام ما مستفاد، حتى مثلا استفادة جزء 20% 25% راح وقتك، هي شو تعبان انت يوم ثاني وراك دوام.
0: زين انت تشوف السوشيال ميديا هي حاجه ضروريه جزء مهم من حياتك ولا شيء ثانوي، وبنفس الوقت عاده ممكن انت لين اعتاديت انه نقعد الصبح لازم نتصفح، وقت فراغنا نتصفح؟
1: صحيح، احنا نقعد الصبح نتصفح قبل لا نقوم من الفراش نتصفح، بس هو شيء يعني مو اساسي وانما ثانوي يعتبر.
0: اكو شيء طبيعي، نرجع نقول بما انه اعتبرتها انت ثانوي، اكو استخدام طبيعي واكو استخدام ممكن للمستقبل بعيد، اقدر اتركك فت سنتين ارجع اسمع رايك راح تقول لي لا وصلت الى مرحله الادمان. وين الشيء الطبيعي بالنسبه للكرار اللي حس فعلا انا استخدمه بشكل طبيعي؟ مو
1: استخدمه بشكل طبيعي مثل ما قال اخونا امين، مثلا الشغلات تفيدنا، مثلا دور مثلا الاخبار الزينه، دور التعيينات، ملفات التعيين، ما تعيين، احنا مع الناس خريجين وقاعد ندور على التعيين، وكله نفس الشيء، القطاع الخاص يختلف القطاع العام يختلف نفس الشيء.
0: زين السوشيال ميديا قربت الاصدقاء والناس والاهل والعوائل بحكم انه انت اللي ما شايفه صار لك سنين ممكن، ولا بالعكس خلى كل واحد بعالم ثاني؟
1: لا انا كرايي يعني قربت، يعني الاصدقاء، يعني مثلا عندي اصدقاء تاركوا من ايام الاعداديه ورجعت لهم هسه سوشيال ميديا، وأصدقاء هنا بالعمل همس في شيء تقارب الجروبات مش شنو هاي أقرب. يعني
0: أنا أتوقع قربت البعيد وبعدت القريب.
1: بعد القريب صحيح. والله صحيح،
0: وصلنا إنه إحنا كل إحنا ببيت واحد
1: كل واحد كاظ إنه قارب صفحة،
0: وأساساً ما تدري عن الثاني،
1: وما تدري عن الثاني، والبعيد تتراسل إياه وأنت بصفك ما تدري بشي. صحيح،
0: هاي المشكلة.
1: ها المشكلة هاي مو يعني مو صحيحة، أنا وش السبب عصاه شلون الإدمان عندنا؟
0: الغالبية العظمى واللي تحس انه استخدامه بشكل متكرر ممكن اتركه بعد سنة يوصل مرحلة الادمان، الشباب، الجيل الحالي، ولا كبار السن اللي وصل الى مرحلة كان قبل كبار السن يلتهي ب اذا عنده مساحة ارض واسعة يلتهي ببيته، يلتهي بالشغلات الحرفية هسه بالوقت الحالي.
1: الوقت الحالي يعني الشباب، يعني وقت اي شيء، يعني قلتك مثل قبل بالاراضي بالشغل، هسه الشباب اكثر، وهسه جيل المستقبل هم يعني جهال ابا وعانى الجهال، يعني للصغار كلش يعني صار عندهم ادمان على الاكل نقال، على القعده يقعد من النوم نقال، مش شنو ادمان، يعني صقر اصلا ياثر على خلايا ماتهم، على جسمهم، على النوم ما حيتنام متاخر، راح يخلي عنده يصير خلل بالخلايا مالته، بنيه مالته، جسد مالته، كله سبب النقاش.
0: شنو طبعا هو احنا هو جاي نشوف اضرار لهذا الموضوع على تبع الثانيه.
1: بس انا عندي، انا مزوج الحمد لله شكرا، عندي بنيتي قبل فتره عيونها ظلت تصفح، وديت النقال الدكتور قال عندها جفاف، قال النقال كل شو لا النقال، ظلت يمكن انا اسبوع اتابعها انا عن امها، بابا عيف النقال هسه بابا رجعت نفس الوضع، هم كاظ النقال هي اخوها عراك عن النقالات، هو يعني شيء خطا، بس شو يسوي؟ بس وقت المدارس ما نخليهم احنا، يعني
0: الجيل الحالي تقدر السيطرة عليه ولا لا؟
1: حالي هسه المستقبل لا ما تقدر.
0: صارت التربية صعبة؟
1: التربية صعبة، الشارع على قولتك السوشيال ميديا يعني صعب صار عليهم، قبل احنا نشوف روحنا قبل من كنا شباب وصغار مو مثل هسه، يعني هسه كل شيء بعد طفل صغير يعرف كل شيء، النقال يعرف لك شيء نمشي لك نمش، والتكبير ما تعرف ليه يجوز مو مثله.
0: السوشيال ميديا او منصات التواصل الاجتماعي، الالعاب الالكترونيه، خلى الذكاء عند الاطفال ولا العكس؟
1: خلى الذكاء وعكسه، يعني من ناحيه مثلا صار ذكي هو بس هذا دمرك
0: بجانب معين ممكن صار
1: ذكي، ومن جانب ثاني مثلا شلون مثلا نسبه غباء صار عندي، لو مثلا خلل عندي مثلا ما ضل يستوعب بسرعه هيك ما يستوعب، ضل ما يستوعب مثلا ادمان على النقال، ضل ما يستوعب للدراسه، ترك الدراسه بالرابع خامس واتجه لكل النقال والالعاب وبوجي وشنو هاي السوالف، اثر على جاي اثر عليهم.
0: سؤال اخير، سلبياته اكثر ولا ايجابيات؟
1: سلبياته
0: بشكل عام على كبار السن وعلى الشباب وعلى الاطفال.
1: وعلى الاطفال سلبياته اكثر.
0: شكرا لك ورايك يا كرار، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا بيك حبيبتي.
0: ام منو؟
1: ام حسين.
0: اهلا وسهلا بيك ام حسين. ام حسين، ريت نسمع رايك، شنو اكثر منصه تستخدميها؟
1: الانستغرام بصوره شائعه، لين هو اكثر شيء تطبيق الانستغرام،
0: بس من باب التصفح ولا لا؟ اكو تفاعل، اكو نشر، اكو ستوريات.
1: ستوريات بس قليله، مو دائما، بس اكثر شيء تصفح، مراسله بين الاصدقاء هيجيه. ما عندي حتى اصدقاء مثلا مال عبر المواقع التواصل، لا اقارب، خواتي هيجي، يعني ما اختلط بالناس ما سوشيال ميديا هواي، بس هي هاي استخدم الانستغرام بس لهاي الاشياء.
0: من وجهة نظرك كبار السن برأيك يستخدمون أكثر منصة التواصل الاجتماعي شنو؟
1: كبار السن واتساب، فيسبوك، هاي الأشياء اللي يستخدموها، يعني ماكو غير هاي الأشياء اللي يستخدموها كبار السن.
0: هسا أنتي استخدامك قلتي في بعض الأحيان أنا التصفح وبالنادر قليل النشر، زين كستوريات، هذا التصفح المحتوى اللي أنتي مدمنة عليه أنه أنتي تبحثين عنه تتصفحين، شنو المحتوى؟
1: المكياج، يعني هاي اشياء تخص المكياج، الفاشن، مثل الملابس، ما ملابس، هاي الاشياء اللي اتصفح على موته، يعني الميك اب ارتست، مو يعني عادي هيك، احب هاي الاشياء الميك اب وماشي.
0: منو اللي عنده القابليه اكثر على انه تصديق الاخبار الشائعه او مثل متابعه الاخبار العاجله؟ منو
1: يعني اخبار شنو تخص مثل شنو
0: بشكل عام؟ سياسيه، فنيه، منو؟
2: أنه كبار السن،
1: الشباب أكثر شيء، يعني كبار السن شايفين وعايشين يعني هواي أشياء، شبعانين، مو مثل الشاب مثل هسه، يعني أكو الشباب هواي محرومين من أشياء، إذا شافوا أشياء على السوشيال ميديا يقدرون مثلا يقولون هذا الشيء صحيح، أكو ناس لا، يقول كذب، مو مثل اللي يشوفونه بالسوشيال ميديا نفسه بالواقع.
0: منو الأكثر يتأثر؟ يتأثر بالمحتوى، شباب ولا كبار السن؟
1: لا لا، الشباب شيء أكيد. إيه انا عايشه ويا كبار السن، انا تقريبا نص عائلتي كبار سن، مو ما يشوفون اصلا، التليفونات مو كلهم هم، فما اعرف البعض، بس احنا كشباب هسه، احنا انا عني انا كشابه مرات اشوف بالتليفون اقول ان يعني هذا الشيء صحيح، اكو اشياء ما تستوجب ان نصدقها بالتليفون، مو مثل يعني بالواقع.
0: زين، ممكن حسب وجهة نظرك ممكن اختلاف الأعمار، يعني ممكن عمري يختلف عن عمرك، وانت عمرك يختلف عن كبار السن الموجودين عندك بالبيت ومتعايشة وياهم، يختلفون عن أطفالك. زين، هاي ممكن تختلف هاي الأعمار بطريقة تعاملنا ويا السوشيال ميديا؟
1: كلش تختلف، مو مثلنا، يعني اكو هواي اشياء تختلف عنا بصورة عامة، مو بس بصورة شخصية، يعني مو مثلنا احنا كشباب، يعني هواي نحب نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، الاخبار مرات نصها نصدقها، انا عن نفسي نص الاخبار اصدقها، يعني مو كل اغلبها، هي بعض الاشياء اصدقها وبعض الاشياء لا، مبينه يعني مو حقيقيه.
0: زين، السوشيال ميديا اخذت من وقتك ومن يعني شغلك، احنا من مسؤولياتك، اللي باعتبار انه هي جزء مهم من حياتنا صارت، ولا لا تعتبري جزء ثانوي؟
1: لا، جزء ثانوي، عندي انا بيت، عندي اطفال، عندي زوج، لازم اهتم اقوم بواجبهم قبل السوشيال ميديا. السوشيال ميديا موجوده بكل الاوقات، بس العائله ما موجوده مرات في كل الاوقات، مو مثل السوشيال ميديا، تليفون موجود، شحن موجود، تقدرين تلزمين تليفون اي وقت وتسبارين على السوشيال ميديا، بس الاطفال، الزوج، الحياه العاديه يعني مات العائله، مو مثل السوشيال ميديا، مو كل شيء تشوفينه بالسوشيال ميديا هو عائله، أكو أشياء تختص بالعائلة لازم تبدين عليها العائلة قبل السوشيال ميديا.
0: بس إذا أنت رجعتي للبيت وفتحتي التلفون لقيتي منصات التواصل الاجتماعي كلها راحت، السوشيال ميديا اختفى أساساً، يعني موضوعش طبيعي؟
1: إيه، شيء طبيعي، لأن الحياة مو مجرد تلفون سوشيال ميديا، لا، حياة موجودة هواي أشياء بيها تونس، بس أكو ناس لا، عندهم التلفون فوق كل شيء، سوشيال ميديا أهم من كل شيء، أكو هسه ناس رزقهم على السوشيال ميديا، هيجي الحياة مالتهم، أما إحنا يعني الناس العاديين الطبيعيين فعالي الحياة مالتنا هيج عادية.
0: طب أنا حذف، شنو أكثر شيء راح تستفقدي؟
1: التصفح أكثر شيء أستفقده.
0: التصفح، هاي شايفة هاي الإدمان ما التصفح، إنه لأن هاي الثواني والدقائق اللي تمر بشكل سريع، بحيث يلا يلا بس الوراء، ريدز الوراء، مشينا بلا لا
1: قبل أتنامين، يعني تاخذ وقتي مال النوم كله، اريد انام بس هذا المقطع، بس هذا المقطع، بس شويه انام، يا انا اخر شيء القاها صايره الدنيا صبح وانا ما نايمه من ورا التصفح، يعني واحد يحكي الواقع.
0: تشوفي نفسك وصلتي الى مرحله الادمان؟ عبرتي الاستخدام الطبيعي؟
1: لا لا مو لهالدرجه.
0: لا لا لا اذا احنا يطلع لنا
1: بس
0: كل لي الوقت راحتك الصبح لا. صبح كله التزام وبيت ومسؤوليه. زين وقت راحتي هو هي فتره الليل
1: بس مو دائما. يعني انت قلتي لي يجي مقطع اشوف هذا صحيح، انت حكي صحيح والله، بس لا مرات مو هذا الشيء نهائيا.
0: بس متعبش ها؟
1: اي صحيح.
0: سؤال اخير لحضرتك، السوشيال ميديا اذا قلنا انحذفت واختفت حياتنا راح تتحسن ولا بالعكس تتعقد بشكل عام؟
1: تتعقد شيء اكيد تتعقد. تتعقد يعني كل شيء موجود هسه بالسوشيال ميديا عباره عن حياتك. اكو ناس مثل ما قلت لك رزقهم على السوشيال ميديا، يعني اذا اختفت السوشيال ميديا نص العالم راح يختفي، بالاحرى يعني نص العالم شغلهم على السوشيال ميديا. اي صحيح
0: حبيبه قلبي، شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحب قلبي.
0: اسم حضرتك؟
1: عذراء.
0: اهلا وسهلا بيك يا عذراء. عذراء متزوجه ولا لا؟
1: لا ما متزوجه.
0: ما متزوجه. تعرفين انه مسؤوليه المراه المتزوجه تختلف عن مسؤوليه البنيه اللي بالبيت مو؟ لو تختلفين ويا بالرأي؟
1: لا انا كل شيء ما اسويه بالبيت.
0: يعني
1: اي لان اختلف.
0: مدللات عند اهلنا ها؟
1: اي طبعا.
0: بما انه ماكو التزام وحتى وان كان اكو التزام فهو التزام بسيط مو مثل المرأة المتزوجة اللي عند عيال وزوج واطفال ووظيفة في بعض الاحيان واي تفاصيل تختلف بين الثنين. وقت فراغك شو تسوين؟
1: انا ما عندي وقت فراغ، عندي شغل.
0: شنو شغلك؟
1: شغل لا لا عندي شغل، انا اشتغل بسنتر. اي
0: رجعتي من السنتر، هو السنتر من الساعة الفلانية رجعتي للبيت. أي. وقت فراغك راح نرجع وعلى نقول وقت راحتك شنو تسوي؟
1: اساعد امي بالبيت شوي، اي اسوي عشاء، اساعدها شوي بالبيت، اشيل شيء شيء يعني.
0: تتصفحين السوشيال ميديا؟
1: اي اتصفح.
0: علاقتك بيه شلون؟
1: يعني مو هواي، يعني اكثر شيء اتابع مسلسلات، يعني مو شغله يعني كلش كبيره انه السوشيال ميديا استخدمها.
0: اكثر تطبيق تستخدمينه شنو؟ تحسين نفسك مدمنه عليه؟
1: تيك توك. الانستغرام بس ستوريات بس.
0: منو الاكثر استخداما حسب وجهه نظرك، الشباب ولا كبار السن؟
1: الشباب.
0: المراهقين ولا لا عابرين العشرين سنه؟
1: من العشرين سنه، المراهقين العشرين سنه، هيك شيء.
0: اذا برايك هاي بما انه فارق الاعمار ومن جيل لجيل، زين هذا الاختلاف بالعمر ممكن تختلف كل واحد طريقة استخدامه للسوشيال ميديا؟
1: اي طبعا اكو مرات السوشيال ميديا اكو بيها يستخدمونها كشغل، اكو بيها لا كترفيه بس.
0: اخذت من وقتك ولا لا؟
1: يعني شغلك بسيطة تاخذ من وقتي مو هواي.
0: تاخذ من راحتك ولا لا؟
1: لا
0: ما تاخذ من راحتك.
1: لا انا بني
0: يعني اليوم انا اريد ارتاح عادي اترك التليفون ما عندي كل مشكلة.
1: اي عادي اساسا انا نومي منظمتي. اي بس
0: ايش قضى في حياتك؟ السوشيال ميديا حسين كان نسبه مئويه. طيب ايش قد
1: مئويه؟ 75.
0: 75 ضافت لك
1: بس
0: نسبه كبيره ترى 75.
1: اي هي هاي لانه صديقاتي موجودين اقاربي بي فلهذا استخدمها.
0: نقدر نستخدمها بدون ما نخليه يعني نخليها تسيطر علينا؟ بس انت يعني صح 75 من باب انه هي ضافت لك. بس هي ما اخذت من وقت راحتك؟
1: لا لا.
0: زين تقدرين تستخدميها بدون ما تخليها تسيطر عليك؟
1: اي اقدر انه اشوف اتابع مسلسل كم مسلسل لي واتركه خلاص.
0: زين لو خيروش بين السوشيال ميديا او التليفون والتصفح بالتليفون والتلفزيون والمسلسلات؟
1: التلفزيون والمسلسلات.
0: لا رب المسيطر على نفسك.
1: زين
0: اذا قرروا انه تنحذف كل التطبيقات لمده شهر عندك مشكله ولا لا؟ تحسين لا اكو امور راح توقف وياها؟
1: لا ما عندي مشكلة.
0: ما عندك مشكلة؟
1: لا ما عندي.
0: زي انتي ما تقولي لي من اي جيل؟
1: انا 2009.
0: الفينات؟
1: الفينات.
0: بس زين ما
1: لا لا.
0: زين في بعض الاحيان احنا خاصة المشاهير الفنانين اكو ناس حتى عندهم تقليد الاعمى هاي الشخصيات ومتابعتهم بشكل يومي بكل تفاصيل وجزء بس يعني دقيقة من حياتهم. تشوفين تقدرين انت تعرفين او تتعرفين على شخصية الفلانية من خلال منشوراته؟
1: اي اقدر.
0: ولا احنا نعتبر المنشورات في بعض الاحيان هي حياة وردية زائفة كاذبة؟
1: هو صح. اي اما بس يطلعون الشخصيات ملاتهم يعني بس بالسوشيال ميديا، بس اما ورا السوشيال ميديا لا تختلف عيشتهم، تختلف كلش كبيرة يعني عن السوشيال ميديا.
0: من اللي يتأثر بالمشاهير؟ منو اللي يتأثر بالمحتوى، شباب ولا كبار السن؟
1: اكو كبار السن واكو الشباب، كل واحد حسب تفكيره بيهم.
0: منو اللي يتابع الاخبار ويحاول انه يتواصل ويا العالم الثاني؟
1: كبار السن.
0: كبار السن.
1: كبار السن. اي طبعا.
0: عدد الساعات حسب وجهة نظرك نقدر نعتبرها يعني استخدامنا للسوشيال ميديا والتصفح وهاي التفاصيل، هل عدد الساعات الاستخدام هو المقياس لنوعية المحتوى؟ تشوفين منو الأهم؟ إنه أنا أقعد على الموبايل لمدة 5-6 ساعات ولا لا أنا ممكن ساعة واحدة بس جاي أتابع فتشي مهم، فتشي مفيد يضيف لحياتي؟
1: لا هو يعني إذا فتشي مهم لا نتابع عادي كذا ساعة ما يخالف، بس إنه أهم شيء إنه هادف هو. يعني إذا فد شيء يعني مو مهم يعني عادي نتركه.
0: سوشيال ميديا. وسؤال أخير لحضرتك، اعتبرتي هسه أنت بما أنه أنت توب يعني مسيطرة على الموضوع، أقدر أعتبرها حاجة أساسية ولا ثانوية، ولا هي مجرد عادة اعتاديتي عليها أنه اليوم من الساعة الفلانية رجعت من السنتر كملت العشاء خلصت تفاصيل البيت ومسؤوليتك، لا خل أقعد أتصفح، فهي عادة ولا جزء أساسي أو ثانوي؟
1: لا هو عادة، عادة أنه إذا أنا ما عندي يعني وقت فراغ مثلا أنا أوفن التلفون عادي ما عندي شيء، بس إذا قاعدة وساكتة لا عادي أتصفح ما عندي شيء.
0: يعني هنا نعتبره جزء ثانوي مو أساسي؟
1: مو أساسي لا.
0: إن شاء الله دوم نفس هذا الحكي اسمع بعد 50 سنة. يا بعد قلبي شكرا لك لوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب قلبي.
0: اسم حضرتك؟
1: سجا.
0: اهلا وسهلا بيك يا سجا. سجا، احنا اليوم نريد نسولف على السوشيال ميديا. صارت بالنسبة لسجا هي حاجة أساسية زين وجزء مهم من تفاصيل حياتها اليومية ولا شيء ثاني؟
1: لا يعني هو أساسي.
2: أساسي؟
1: اي يعني الواحد وين يروح؟ يضلي باوع برامج هيجي يتنقل. اي
0: أكثر شيء أو أكثر محتوى أنت تتابعينه تحبين تتصفحين وتتابعين؟
1: أكثر شيء يعني أستخدم تيك توك أتفرج به.
0: تطلع
1: اي
0: المحتوى شنو اللي يعجبك دائما؟
1: مسلسلات هيجي أفلام. اي
0: المسلسلات والأفلام هم موجودة عندنا بالتلفزيون. إذا خيرتش بين التلفزيون وبين التليفون؟
1: اي تليفون. تليفون
0: صدق والله أكو واحد يعرف التليفون. زين أول شيء تسوينا من تقعدين الصبح شنو؟
1: أول شيء لا والله قاعدة أنظف أطبخ.
0: أي يعني رأسة مخلية التليفون جو
1: يعني أنا عندي دوام أقعد أنظف أطبخ أكمل شغلي أطلع ملابس بعدين ألزم تليفون.
0: تستخدمين السوشيال ميديا والموبايل من باب الحاجة فعلا ولا من باب لا هي عادة ولا سهولة اعتادين عليها؟
1: لا يعني الواحد هم يضوج يعني أتصفح بيه أو مرات أحتاج يعني شغل أراسل بيه أو هيك.
0: في بعض الأحيان الشخص إحنا نقول يعني الشخص اللي ما عنده فد هدف معين يقول لك وين أروح، ما عندي التزام وشغل ومسؤوليات يقول لك وين أروح، فيتصفح الموبايل ويصير ممكن يوصل من الحاجة إلى الإدمان.
1: اي صح اكو هيك. اختي بوبجي 24 ساعه مو ما تشتغل ولا هاي. اي بوبجي
0: اختي يعني تشوفين مقارنه بيك؟ ها مقارنه بيك نقدر نقول عليها مدمنه.
1: اي مدمنه اكثر مني بس انا لي انشغل.
0: تقدرين تعيشين حياه طبيعيه كانسانه وتعيشين الحياه الطبيعيه وعندك انت وظيفه بدون الانترنت وبدون السوشيال ميديا؟
1: لا ما اقدر. لا ما اقدر.
0: رجعتي للبيت واكتشفتي انه كل التطبيقات انحذفت، تحسين انه حياتك راح تتعقد ولا تتحسن بعد ما نعتاد على عدم وجوده؟
1: لا يعني اضوج لان متعوده يعني استخدمهم تطبيقات وهيك اكيد يعني ما راح اقدر لان متعوده.
0: السوشيال ميديا قربت الناس ولا بالعكس؟
1: حسب يعني اكو اللي محتواهم هابط وهيك واكو يعني شغلات مفيده.
0: في بعض الاحيان احنا نقول مخالف البعيد قربتها من خلال تواصلنا وياه، بس والقريب اللي كل احنا قاعدين ببيت واحد؟
1: اكو مثل يعني مرات امي تطلع الدوام تراسلني شنو طابخه شنو مسويه يعني هو لازم
0: حسي ضروري. بس ما وصلت الى مرحله الادمان؟
1: لا لا مو ادمان.
0: اذا اريد اقول لك جزء اساسي ولا ثانوي؟
1: يعني ثانوي هيك.
2: قولي ثانوي.
0: زين برايك منو اللي يقضي وقت اطول على التصفح منصات التواصل الاجتماعي بما انه والدتك موجوده الله يحفظها؟ تشوفين انت ولا والدتك؟
1: شلون يعني
0: منو الاكثر يقعد يتصفح ويتابع الاخبار وكذا مسلسلات، انت ولا والدتك؟
1: لا يعني والدتي هم دوام فهي من ترجع بالثنتين طول بعد لازم تليفونها تفاوع تتصفح تتصل او تراسل يعني. اي
0: تشوفين كبار السن هم اللي عندهم اكثر تعلق بالمنصات التواصل الاجتماعي ولا الشباب الجيل الحالي؟
1: لا الكبار اكثر. اي لان اكو بيهم اغلبهم يضلون يعني بالبيت ما يطلعون مو مثل الشباب يعني يطلع يتونس ويروح يفتر.
0: منو اكثر قابليه لتصديق الاخبار العاجله، شباب ولا كبار السن؟
1: اكثر قابلية. والله انا عندي ولد خالي.
2: شباب
1: اي شيء يصير هم وامهم ما يضمون بسرعه الاخبار تنتشر.
0: بس منو اللي يصدقها؟ اوكي خبر انا مو شرط انا سمعته اوكي بس ونشرته، بس منو يقول انه هو صحيح؟
1: يقولون اكو لا بس هم يعني انه مثل ما يضمون اي شيء اي شيء يسولفون ابوهم يصدقهم يعني هذول ولد خالي.
2: اللي
1: نسميهم احنا اصلا امو نسميهم متكارلو.
0: لا هو حتى لو يسمع لعيطه الجار اللي بصفه صايره عندهم عيطه هو عرف السالفه كلها والقضيه وعبرها على الجار اللي بصفه.
1: اي هم هالشيء. اي ما يضمون سالفه والله شنو يشوفون حتى سابع جاري خلونه يسمع ويدرب المشكله اللي بالبيت.
0: زين اذا قررتي تحذفين كل التطبيقات لمده يوم واحد، شايفه مرات احنا من نضوج من شغله نكض التليفون انكسره نمسح مرات الواتساب مرات الانستغرام خلي ما امسحهم، ما عندي قابليه انه احضر فلان وفلان وفلان، لا واحد ولا اثنين فاضطر
1: على احد، بس يعني ما احذفهم لان شغله بيهم، اي شغله بيهم يعني صديقاتي، بس ما احذفهم يعني اضوج ادخل تيك توك اتصفح اباوع يعني بثوث مثل.
0: ما وصلتي الى مرحله انه انت احذف التطبيقات واكسر التليفون؟
1: لا ابد ما واصله لهيك مرحله.
0: ايش قد متعلقه بي عزيز عليك ها؟
1: يعني اسوي عادي شخص اضوج منه يعني اوكي احضره اسوي لك كتم ما احشيها، بس ما يعني اروح احذف واسوي على من شخص واحد.
0: ان شاء الله ما توصلين لهاي المرحله حبيبه قلبي. شكرا لك في وقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا. اسم حضرتك؟
0: زهراء.
1: اهلا وسهلا بيك يا زهراء. زهراء، السوشيال ميديا حاجه ولا عاده؟
0: والله بوقتنا الحالي هي حاجه، نقدر نقول انه هي سيف ذو حدين، لها فوائدها ولها اضرارها.
1: حاجتك لها بالدرجه الاولى شنو؟
0: انا شخصيا للدراسه فايدتني اكثر شيء، كطالبه جامعيه مستفاده بيها، تصفح وغيره، امور ثانيه حسب استخدام الشخص لها.
1: اكو عندك ساعات محدده تقولين انا هسه لازم اقعد واتصفح وكذا ولا لا؟
0: بدون التزام ساعات معينه، لان وقتي جامعه وشغل، فبس هي فتره الليل قبل لا اسهر، قبل لا انام اقعد اتصفح بيها.
1: فتره راحتنا واستراحتنا نتصفح.
0: نتصفح اي بالضبط.
1: تستخدمين قلتي ان السوشيال ميديا هي بدرجه الاولى للدراسه،
0: تصفح، حكي ويا صديقات غيره، شمر. يعني هو صار مثل بعض الأحيان، ترى السوشيال ميديا صارت إدمان عندنا إحنا بشكل مو طبيعي.
1: وصلتي لهاي المرحلة؟
0: وصلت، بس جاي أحاول أكسر هذا الشيء. تعرفين الريلزات، الانستا، الشورتات أكثر شيء أنا مدمنة عليه، هاي الريلات القصيرة، فجاي أحاول أكسر هاي العادة.
1: متابعتش للمشاهير والفنانين وشخصيات المعروف؟
0: مو بشكل قوي، يعني ما أحبن كلش، يعني أبوع الأشياء مرات. أنا قلت ترفيهيك وأشياء تطلع لي هي بالريلزات، وأكثر المتابعات اللي عندي الأشياء اللي بيها فوائد، يعني اللي أنجذب لها أنا مثلا.
1: مثل إيش؟
0: مثلا أنجذب أكو أشياء علمية، أكو أشياء ترفيهية، أشياء الجمال وغيره، وهاي الأمور هم مولعة بيها شوية، أي فأطلع عليها.
1: إذا رجعتي للبيت ولقيتي كل التطبيقات انحذفت، أكثر تطبيق ممكن تقولين لا حرامات؟
0: انستا. انستغرام ما أقدر بدونه، يعني عندي تعويد مو طبيعي عليه أكثر.
1: يعني هسه أقدر أقول أنت التطبيق الانستغرام هذا طلعتي خارج أو عبرتي الاستخدام الطبيعي، وصلتي إلى مرحلة الإدمان عليه؟
0: تقريبا إيه، قلت لك أكثر شيء، حتى لو ما أراسل ما أحكي ويا شخص، الريلزات مأثر علي 24 ساعة قاعدة علي.
1: شغف على التصوير والنشر وال...
0: اي هواي بالضبط، اي احب التصوير كلش هواي همه، و24 ساعة ستوريات. اي حد
1: شنو يضيف لك؟
0: مجرد توثيق للحظات اللي انا احبنها واخليها هايلايت، بس اوثق اللحظات اللي اشوفها حلوة وارجع عليها بعدين. هيك
1: همك اللايكات والمشاهدات وهاي التفاصيل ولا لا؟ المهم انتي نشرت.
0: المهم انا نشرت، ممكن ايش، لان حسابي برايفت. اي
1: من الأكثر استخداما للسوشيال ميديا، كبار السن ولا الشباب؟
0: والله بوقتنا الحالي احنا نشوف حتى كبار السن جاي تتجه للسوشيال ميديا، بس أكثر فئة مستهدفة تقريبا الشباب.
1: بنات ولا الشباب؟
0: الاثنين، اثنيناتهم، البنات أو الشباب، كل واحد تشوفين له اهتمام معين بالسوشيال. نعم. ميديا أكثر شيء.
1: زين، انت قلتي هي ممكن ضافت فتشي لحياتك بحكم انه انت استخدمتيها بطريقة الحاجة، زين، بس بنفس الوقت اخذت من وقتك وقت راحتك؟
0: طبعا تاخذ هواي، مثلا اوقات نومي جاي تاخذها ببعض الاحيان، جاي ابقى اسهر عليها، هذا الشيء طبعا له اضرار هواي.
1: حكمتي على شخصيه معينه من خلال النشر؟
0: بعض الاحيان اي، وهذا الشيء يعني غلط انا احسه، لان كل شخص له جانب يعني مجهول بحياته، يراويك بس اللي انت جاي تشوفينه. اي بس احنا البشر بطبيعتنا نحكم بسرعه على المقابل، عن طريق ريلز، عن طريق ستوري، عن طريق اي شيء نحكم.
1: زين، هسه بما انه ممكن وصلتي الى مرحله الادمان يا زهراء، خاصه الانستغرام، وصعب عليك في حال اذا انحذف هذا التطبيق، المشكله هنا بالسوشيال ميديا ولا طريقه استخدامك لها الخطا؟
0: طريقه الاستخدام غلط، وحتى الخوارزميات هي مال الريلزات وغيرها، هي تخلي الإنسان يندمج ويبقى ياخذ من وقته. يعني هاي الريلزات القصيرة تشوفينه تعبرين عن اللي بعده، ترحين تعبرين عن اللي بعده وعن اللي بعده، وهكذا ما تحسين بالوقت.
1: زين، شنو أول شيء من تقعدين الصبح وتفتحين عينك، شنو أول شيء تشوفينه أو تسوينه؟
0: أتصفح الإشعارات اللي جاي.
1: أول ما تفتحين عينك
0: أفتح النقال، إيه مباشرة، أشوف شنو واصلني شنو ما واصلني، أشيك بعدين أقوم.
1: زين بريش، هاي فتحة التليفون وتباعين شنو اللي مراسلك وبعض من الريلزات اللي انت تشوفيها، هذا الموضوع اكيد يومي زين وبشكل متكرر، تشوفينها هي هاي ردة فعل صارت تلقائية،
0: صارت عادة؟ الانسان من يتعود على شيء بشكل يومي كرره تصير عنده عادة، فشلون العادة صارت؟
1: تقدرين تبطليها؟
0: حسب. بعض الأحيان أنا جتني فترات عطلت الانستهم حسابي يعني حتى شوي أبتعد عن هذا الشيء. أنت عارفين إدمان السوشيال ميديا يؤدي مرات يعني الإنسان يمل من هذا الروتين نفسه، فعطلت ابتعدت عن هذا الشيء. عم بين فترة وفترة أقدر أعطل وأرجع أعطل.
1: عطلت ارتاحتي
0: تقريباً إيه. ركزت على هواياتي أكثر. عندي مثلاً أحب أرسم، قضيت القراءة همة، هواي قريت كتب، فركزت على نفسي أكثر من السوشيال ميديا.
1: حبيبة قلبي شكراً لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: منو؟
1: ام لمار.
0: ام لمار اهلا وسهلا بيك. ام لمار، احنا نريد نسولف على السوشيال ميديا. وصلتي الى مرحله الادمان واعتبرتيه جزء اساسي من تفاصيل حياتك اليوميه ولا لا جزء ثاني؟
1: بصراحة يعني نفس ما تعرفين هسه كثرة الطلبات صارت كلها يعني على الانستا، يعني ما تعرفين انت مرات شغلات بس بالانستا اكو الاعلانات على مدارس والروضات، غير الالعاب احنا مرات يعني احنا ما نعرفهم غير من نشوف الاعلانات بالانستغرام، غير يعني طلبات الملابس والاشياء. فانا بالنسبه لي يعني اعتبره شيء مهم بالنسبه لي يعني
0: زين. اهميته هو من باب التسوق والعمل الرزق ولا من باب التواصل؟
1: والله هو اللي يستغله بصورة صحيحة يعني هسه احنا نفس ما تعرفين هو صاير جهتين، يعني ناس جت تستخدمه بصورة صحيحة وناس لا. يعني بعد انت اعرف زين، بس انا بالنسبة لي من ناحية يعني رزق وتسوق وهاي لا كلش ممتاز وحلو زين، يعني انا اعتبر هذا الشيء بالنسبة لي يعني مهم
0: زين. استخدامك للسوشيال ميديا هو فعلا من باب الحاجة ولا صارت عادة عندنا ما نقدر نستغنى عنها؟
1: لا والله ما نقدر نستغنى عنها، اي يعني عادي صراحة. ستي الريلزات اللي تشوفيها بالحياة اليومية، وحدة ما تمشي منها لهنا إذا ما تصور فيشكذب عيش فيها عادم، يعني مو بس لحاجة يعني هي للشغلتين بس الحاجة أولى. يعني
0: أكثر تطبيق تستخدمي
1: هو انستغرام؟ أي انستغرام.
0: يعني هم من الناس اللي تحب تنشر وستوريات وتصوير، هي وتمشي، هي وقاعدة تاكل، هي وتوها داخلة للبيت، هي وتوها صعد السيارة.
1: لا بس انا عندي هوايه كانت انه احب التصوير، اي فانا ما قدرت اشتغل بغير اماكن، بس يعني كنت يعني اصور اطفال هيجي، بس ما يعني الاشياء المو مهمه انه تتصور. نفس ما تعرفين ترى الخصوصيه هم مهمه، هسه الانستا صار ترى ما بي خصوصيه، يعني شلون عبالك بيت ما بي باب نفس ما يقولون. اي بس انا من ناحيه صور لا اصور وانشر، بس الشغلات يعني حفاظا على الخصوصيه يعني مو كل شيء ينشر.
0: منو اكثر حريص على الخصوصيه؟ خصوصية الإنسان حياتكم كبار السن ولا الشباب؟
1: طبعا كبار السن أي الأكثر، أي الأكثر حفاظا.
0: منو الأكثر تعلقا، شباب ولا كبار السن؟
1: شباب.
0: شباب رجال شباب يعني ولا بنات؟
1: يعني قصدك الشباب لو البنات؟ والله جهتين أي اثنين، بس البنات يعني أكثر بهواي، يعني الولد ما عندهم مثل تعلق هواي مثل البنية. البنية وين ما تروح منها لهنا لا أنست تصور، أي لا أنا أشوف البنات
0: بشكل عام. أكيد ويا الصديقات ويا الأهل الأقارب تلاحظين الشباب بشكل عام أو الجيل الحالي مو كبار السن أكثر تطبيق يكون يعني أكثر تطبيق يستخدمه؟
1: أكثر تطبيق يستخدمه هسه هم كل يعني تقريب التطبيقات الشباب يستخدموها، بس أنا جاي أشوف أكثر شيء يعني أكثر شيء هسه هو الأنستا والفيس، بس بخصوص الأنستا.
0: لا كبار السن.
1: كبار السن ايضا، بس احس يعني التيك توك هو يعني
2: بالنسبه
1: لكبار السن اكثر، اي اكثر من الانستا.
0: كبار السن تشوفيهم دخلوا عالم السوشيال ميديا بسبب التواصل ويا الابناء، يعني ممكن هذا هو اللي دفعهم انه بعد؟
1: لا لان هاي الاشياء ما كانت موجوده يعني بمرحله شبابهم، فاحس هسه هم هم يعني صار يعني مو الكل وانما البعض صار عندهم تعلق ولعب هذا الشيء، لان هاي الاشياء شافوها متاخر هم. فهسه اذا تلاحظين خصوصا المتقاعدين ما عندهم شغله، عاملين قاضين الانستا يعني والتليفون والفيس، فانا احس هسه تعلقهم زاد لان هاي الاشياء كانت ما موجوده بوقتهم.
0: زين تعلقنا بالسوشيال ميديا يعتمد على وقت الفراغ؟ يعني اليوم انا متفرغه يكون هنا عندي ادمان واصل الى مرحله الادمان، لان لا عندي وظيفه لا عندي التزام لا عندي مسؤوليه. تشوفين وقت الفراغ له دور بهذا الموضوع لو لا؟
1: اي له دور، بس مو يعني مو الكل، انا جاي اشوف الاغلبيه اكو يعني هم اصلا طبيعتهم مو محبين ان يلزمون تليفون. هسه انا كطبيعتي انا احب اتفرج وهيك عادي، بس يعني ما احب انه اتصل على احد او كل ساعه يعني لا
0: يعني من باب الترفيه استخدامش للسوشيال ميديا، مو من باب انه انا التواصل واقعد استخدمه للاخبار ومتابعه الاخبار.
1: لا انا يعني شخصيا لا ترفيه عادي. اي

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: ام محمد.
0: ام محمد اهلا وسهلا حبيبتي. ام محمد، من الاكثر استخداما للسوشيال ميديا، شباب ولا كبار السن؟
1: حاليا الشباب.
0: انتي ولا اولادك؟
1: اولادي حاليا بما انه عطله، فاكثر شيء هم يروحون على التليفون اكثر شيء.
0: من اللي واصل الى مرحله الادمان، شباب ولا البنات؟
1: الاثنين. ايه حاليا اكثر شيء يعني المراهقين، تشوفينهم اغلب الوقت على التيك توك، على انستا، تجذبهم هاي الاشياء، المقاطع.
0: بالنسبه لام محمد، السوشيال ميديا هي حاجه اساسيه ولا ثانويه؟
1: حاليا حاجه اساسيه. شوف الواتساب، خاصة إذا الأهل بعيدين تحتاجين تتصلين وياهم، تتواصلين وياهم، إذا يتمرض أحد بعيد عنك حالي تواصل.
0: حذفت التطبيقات، رجعت البيت واكتشفت التطبيقات كلها انحذفت، راح يعني يصير خلل أو بدأت حياتك تتعقد ولا لا؟ نعتاد عليها وبعدين صار حياة طبيعية.
1: لا نعتاد عليها مثل ما قبل، همي أنا ماكو سوشيال ميديا وكانوا يعني متكيفين ويا الوضع، نرجع شوية شوية نتخلص من عتها.
0: التطبيق ممكن تستفقدينه تقولين حرامات، يا هو
1: الواتساب، يعني اكثر شيء نتصل على اهلنا، خاصه اذا ابعاد او طالعين مكان بعيد نطمن عليهم.
0: شو وقت يكون الاستخدام الطبيعي بالنسبه لام محمد للسوشيال ميديا، وشو وقت ينتهي ونعبر خطوط الحمراء ويصير ادمان؟
1: يعني وقت الحاجه اكثر شيء استخدمه، وقت اللي ما يكون عندي شغل، وإلى حدود دائما إلى حد. العائلة إلها وقتها، التطبيق إلها وقتها، السوشيال ميديا إلها وقتها، الأطفال، الزوج، كل واحد إلى وقته.
0: من نوصل إلى مرحلة الإدمان ونعبر الخطوط الحمراء عن استخدام الطبيعي، المشكلة بالسوشيال ميديا نفسها ولا طريقة استخدامنا إلها؟
1: السوشيال ميديا تجذب الشخص، أي تخليش مدمنة.
0: مو إحنا طريقة استخدامنا.
1: لا لا لا، هي تخليش مدمنة أكثر الوقت، يعني مقطع على مقطع، ريز على ريز، تلقين وقت طاير الساعة ساعتين.
0: وقت فراغك اللي اوكي تقولين خليني اتصفح السوشيال ميديا
1: تقريبا العصر، وقت اللي ما يكون عندي شغل، بالليل لما نوم الاطفال شويه اخذ لي وقت على السوشيال ميديا، على انستا اكثر شيء، على تيك توك اتصفح بي شويه.
0: ربت بيت ولا موظفه؟
1: لا ربت بيت، عندي اطفال.
0: اكو اختلاف بين مسؤوليه ربت البيت وبين الموظفه من ناحيه المسؤوليه ووقت الفراغ؟
1: طبعا الموظفه يشوف اكثر شيء ما تلحق على الوقت الفراغ.
0: يعني إذا ألتقي بموظفة وألتقي بيج، منو الأكثر اللي تقعد ساعات طويلة على السوشيال ميديا؟
1: أم البيت. الموظفة ما تلحق بين الشغل، بين الأطفال، بين الزوج، بين الحياة اليومية، ما تلحق. أشوف أنها يعني على واقعنا الحالي.
0: تستخدمون التلفزيون بالبيت؟
1: أي.
0: لو خيروش بين التلفزيون والتليفون؟
1: لا تلفزيون، نشغل الشاشة ونقعد على فيلم نشوفه يجمعنا أكثر شيء.
0: بعدكم هاي الأجواء العائلية موجودة الحمد لله.
1: نحب نشغل فيلم ونقعد خاصة يوم الخميس.
0: تحسين نفسك إنه تردين تتعرفين على شخصية معينة، على فنان، على مشهور، على شخص من خلال السوشيال ميديا، هنا تقدرين من خلال منشوراته تتعرفين حتى على شخصيته؟
1: لا جزء من حياته، أكثرهم ما يطلعون جزء حياتهم كاملة، جزء
0: بعض الأحيان التفاصيل الدقيقة من حياتي.
1: الجمهور هم يدققون عليه ويخلونه يكشفها.
0: تتوقعين هي هاي شخصية حقيقية؟
1: لا لا لا، أغلبهم مو شخصيتهم الحقيقية، يراويك الجزء الإيجابي بس ما يراويك الجزء الثاني من حياته.
0: السوشيال ميديا أخذت من وقتك أكثر مما أنطتك ولا العكس؟
1: حاليا أحاول أفتح مشروعي أشوف أنها بيها أرباح، بيها مجال. وقبل لا والله كانت تاخذ وقت، فحاليا دا استغلها هذا الشيء.
0: سؤال اخير لحضرتك، لو السوشيال ميديا اختفت واختفت كل التطبيقات، تحسين هسه احنا خلينا نحكيها بشكل عام بدايه، تحسين الوضع او الحياه راح تتغير نحو الاحسن ولا تتعقد حياه مجتمع كامل؟
1: لا تتعقد، اغلبيه تعودوا عليه، تعودنا على هاي الحياه الجديده، سوشيال ميديا كلها قريبه علينا.
0: تتعقد. بالنسبة لأم محمد؟
1: لا ما تتعقد، بالعكس تتحسن. إيه تقرب أكثر شيء، دائما إحنا أربعة قاعدين تلقين كل واحد بتليفونه، واحد بعيد عن الثاني.
0: إحنا شو نقول، السوشيال ميديا ممكن أو منصات التواصل الاجتماعي تقرب البعيد زين، أي والقريبة بعد.
1: هذا الشيء كلش مو حلو، تلقينا أربعة خمسة قاعدين كل واحد بعالمه الخاص.
0: حبيبة قلبي شكرا لرأيك، مع السلامة.

0: أكيد الأجيال كلها اليوم دخلت لهذا العالم، بس كل جيل إلى طريقته وأسبابه باستخدام السوشيال ميديا، واللي تعتبر هي وسيلة إذا إحنا قدرنا شون نستخدمها بطريقة صحيحة ووعي ممكن تكون باب للتواصل للمعرفة لفتح باب رزق، وإذا تركناها تتحكم بينا وبوقتنا ممكن تتحول من حاجة إلى عادة ومن عادة إلى إدمان. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا في هذه الساعة وبهذه الجولة أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
3: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: التفاهم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

لا تذب روحك، تذب روحك على أول قطار. وين رايح وانت ما عندك هدف؟ لا تذب روحك على أول قطار. وين رايح وانت ما عندك هدف؟ لا تطر بالغربة ميدان الضياع، ولا تقلي بغير دارك تستريح. السفينة بلاية تسكين الشراع تصرخ وكانها تصيح وما تصيح. ولا تقلي النجمة ما تحتاج قاع، لو انت توازب حضن منشها تطيح.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري، صلاح التميمي في التنسيق والمتابعة، علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة عبر الصوت وعبر الصورة. أنا بلشت مو اعتباطا من ذاكرتي، قرأت للشاعر العراقي الكبير اللي غادرنا البارحة هاشم العربي، هذا الرجل اللي عاش كبيرا شامخا عزيز نفس، عاش بصمت وتوقعت يرحل بصمت على اعتبار هسه احنا نعيش في زمن الترندات، ولكن اتفاجأت انه كان لرحيله صمت مدوي. البارحة كل العراق كان حزين على هذا الرجل اللي قدم ما قدم للشعر وللوطن، عاش حياة الفقراء شبر ما عنده، وهو يقول من مثلي عنده وطن هل قد عزيز عليه، ينطي حياته ثمن وترابه ما ينطيه، الناس عندها وطن والوطن إلها سكن، بس أنا شايل قلب والوطن ساكن بيه.

0: بناري والسعراي والسعراي ولك ولجلك أرخص تسام يا يا أبوي ولجلك ولجلك أرخص تسامي والسعراي والسعراي والسعراي ولك عاشر لعدو عاقل والله يا عاشر لي عاشر لي عدو عاقل والسعراي والسعراي أنا عاشر لي عدو عاقل والسعراي والسعراي ولا جاهل صديقي خون بيبي.
1: واحدة من مفارقات بلدنا الحبيب أنه اللي كانوا مناضلين ومناهضين ومناهضين أي لأي نظام، لنظام قاسي وصارم وديكتاتوري يعني شاعر بزمن الفقر والجوع وكل شيء ما عنده لا سند ولا حائط ولا حزبي ولا أحد ويكتب قصائد لاذعة في ذلك الوقت. تخيلوا هاشم العربي من قد ما إنسان وخلوق، هو ما يحب الضوء يبدو لي هكذا، يعني حتى أنا أتذكر يعني لقاءاتنا عبر المهرجانات عبر أنا مسوي له حلقة قديمة بالمناسبة، يعني مع الأسف ما هي ما موجودة في بالألفين وثمانية 2009. عموما هذا الهاشم العربي الله يرحمه سمير صبيح متأثر به، الأسماء الكبيرة تحفظ له الشعر فهكذا، ولكن احنا في زمن الترندات، يعني اذا مو ترند فما حد يباوع لك، يعني هو هاي السنوات الاخيره مريض وكل شعراء كربلاء والمحبين كانوا يداعوا له ويسالوا له المؤسسات ويسالوا له الجهات الحكوميه يا بلحقوا هذا هاشم العربي هذا قدم ما قدم للبلد، ما حد التفت له وعاش ايام طويله بصراحه مع المرض والحمد لله يعني البارحه توفى ارتاح خلوه يرتاح هذا الرجل. اللي شلون بلشت بيها انا هاي واحده من القصائد القديمه اول ما بلشنا نكتب شعر كنت حافظها له، انه يقول له لا تذب روحك على اول قطار، وين رايح وانت ما عندك هدف، ولا تقول لي الليل يطلق بالنهار مو طبيب النار للجرح سعف.
2: هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شايل خلق صياد، هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شايل خلق صياد ومحمل قصايد واحنا بول بيه، ولك يا هل قال لك ما جيت جا هذا الضوء اشمد جسر صوب البيت والصح الوريد وش فرط الرمان وياه اللي ترس جف دمعتي شكليت

0: وافرح يوم ومليني بكثر حسنك حزن وهموم، وبتفاحة أرجع بسرت فرحان، وأنا من عدن عن شوفتك مطرود. أوه هلا الجمي من دمك ولحماك، وغيري ما أوقف دونك ولحماك، على قلبي منحط طنك ولحماك، أحسن ثوبك من بعدك علي.
1: الله، البارحة أنا نزلت له رثاء للراحل هاشم العربي أبو أحمد الله يرحمه ببيت، يقول أنا ابن السلف وكذا والبرد والبني والخريط، فهو يسألوني بخصوص النساء هالشكل مرات يكتبون ويعلقون شنو الخريط، وكنت يعني هذا الفقير وروحه عزيزة بعد شلون يصف الأشياء، يقول أنا ابن السلف والبني والخريط وبيام الفقر بيدم عشر بتوت. عموما الله يرحم هذا الرجل الطيب الشاعر الكبير، الرحمة والنور والسلام الأبدي على روحه. عموما خلونا نبلش بفقرات برنامج البنفسج. راح نبلش بموضوع، ومن خلال موضوع نعرج على فقراتنا تبعا. راح نتحدث عن دواليب الزمان، الظروف اللي تخليك تحتاز الرذيل، تحتاز الموخوش، تحتاز اللاش. هذه المفردات كلها من تاخذك الدنيا تخليك تدق باب شخص انت ما مفكر تمر من بابه، صعبة، كل صعبة. هذا الموضوع راح نتناوله، ومحضر لكم عليه مجموعة أبيات وقصائد وتفاصيل ومواقف أرخوها الشعراء من خلال حضورهم الطاغي على مستوى الموقف والقصيدة.

نحكي بموضوعنا لهذا اليوم. أهلنا يقولون أحيانا تجبرك الظروف تقول للحصين نخيتك يا ذيب. أحيانا الظروف تجبرك تقول للحصين شو تقول له؟ تقول له نخيتك يا ذيب. هذا الكلام ثقيل على الناس الشايفة وعايفة، على كبار النفس، على اللي روحهم عزيزة، على اللي ما يمر الهوى على خشمهم، الناس اللي محترمة نفسها، الناس اللي مكتفية بما عدها وتمدرج ليها على قد غطاها ومحترمة نفسها. هذا عزيز النفس ينطبق عليه هذا الكلام. بالله

سلم غصبا علينا، مرات الوظيفة تجبرك عليهم، ومرات المدينة، ومرات الظروف، ومرات الواقع السياسي، ومرات الواقع الاقتصادي، ومرة يصير بطريقك يومية. خلاص هي الحياة هكذا، قدرتك، القدرة البشرية انه قد تتحمل حتى تكون انسان نظيف رغم كل هذه المنغصات اللي بحياتك. عموما هذا الموضوع بالمناسبة هواي تناولوا الشعراء الشعبيين، مثلا في الدارمي، واحد من دارمياتنا القديمة يقول يل تنشد على الحال هذا أنا حالي، أرعب حلالي كان يرعب حلالي، باوع وين واصل بي الحال، هذا خلاص واصل إلى مرحلة هسه أنه صاير راعي عد الراعي مالته. هذا مؤلم الموضوع، وهذا على فكرة كبيت مهم وأنا مجسدة في أكثر من حلقة، بيت عبد الله الحاشي الله يرحمه، بيت لقضاء الحي، يا صاحب شوف عودي ذبل وسفه، الى قصه بالمناسبه وانا حاكيها، يا صاحب شوف عودي ذبل وسفه بسبب تامر علينا انذال وسفه، الدنيا ما عليها بعد وسفه، بدت بهل الكرامه تخون هي. فاحيانا تجبرك الظروف تقول للحصيني، تقول له نخيتك يا ذيب جبت غوجي عليه اللك الطلاب،

جبد غوجي عليه لك الطلاب والظعن مدبر وانا بتشفاه طلاب. جبد غوجي عليه لك الطلاب الظعن مدبر وانا بتشفاه طلاب. زماني ذبني على الجبحين طلاب والنوال اكشر يا لاهن غر علي. بعض ظروف وين توديك؟ هي هاي احيانا تجبرك الظروف تقول للحصين ايش تقول له نخيتك يا ذيب. انا ايش اقول؟ اقول الله لا يجيب الظروف، الله لا يجيب الظروف اللي تخليني اقول للحصين نخيتك يا ذيب. وهذا يجسدها السيد قاسم الياسري محبة للديوانية واهلها، يقول الله لا خلاك تحتاز الرذيل ولا تجلب قرصته المثلومة، قلبي بيته موش طردية بخيل ومن تسير يطلع من هدومه.

حسن بريسة من الأسماء الثقيلة بالتسعينيات، وأنا له جمهور غفير لحد الآن جمهوره، ولكن حتما أكو ناس تريد تحترم نفسها. يعني التحولات اللي تمر على البشر ما عندهم هذه الإمكانية أنه يوميا يتحول ويوميا يواكب، فينسحب وينزوي. أتمنى له الصحة والعافية والإبداع الدائم. أنا قبل لا أنتقل للفقرة الثانية، بما نتحدث عن عزة النفس واللي الظروف اللي تجبرك تخليك تدق باب فلان وفلان وهي مو الأبواب الحقيقية، جبالي الشاعر الشيخ الجليل، واحد من واجهات الفرات الأوسط، الشيخ يوسف جار الله، أنا حاكيها بس اجى وقتها الآن هالشكل حتى موثقها. يعني يوسف جار الله عنده أبيات ما ينشق لها غبار، هو اللي يقول خل نفسك بعز دوم بالك تذلها، ولا تطلب الحاجات إلا من أهلها، بيت بسيط بس عميق ومهم وراسخ في الوجدان، وأصبح مثله. ترى مو أي واحد يقول كلامه يتحول إلى مثل دارج، أراد له واحد بمصلحة بممارسة حياتية يحيل الكلام الطبيعي ويعيد إنتاجه ويقدمه كمعادلات إنسانية تصلح لكل زمان ومكان. هذا يوسف جار الله. في يوم من الأيام وهو انزوى، كان صاحب ديوان وملقى وجاهه وديوان عامر، شحت به الظروف وانزوى، اختفى من الناس، اختفى. في يوم من الأيام واحدة من جاراته، مرة عجوز فقدته، اخذت له صحن، الصحن اللي يسمونه أهلنا اللي توديه للجار يسمونه جدح النوال، من ما تناله الأشياء، يعني هذا القدح هو نفسه، فالزايد يلمونه يحطونه به ويودونه. فقال واحد من الأبيات العظيمة يقول جدح النوال الجاتش يا روحي رديه، ليش؟ خافن هل يشحون وتعود عليه.

زينة والله لقاعات اشتغلت ما اليوم الخميس هاي استدعيتني هسه. عموما راح احكي ايضا محطة اخرى من محطات البنفسج في الوان شعرية، راح احكي عن ظاهرة لها علاقة بسرقة الشعر. الشعر هم ينباق، اي كلش ينباق، ينباق حال حال الاشياء اللي تنسرق، حال حال الاشياء الثمينة، الاشياء الثمينة تنسرق، هي هاي باختصار. طبعا هذا الموضوع انا ما عاده ولا احتاج اعده من احكي عنه، يعني ما احتاج اتفكر واروح اقرا واجيب وهذا، لان انا عايشه صار لي سنين طويله. الاشياء الثمينه تنباك، الشعر، الفلسفه، الروايه، القصه، السينما، السيناريو، المسرحيه، هذا كله ينباك ينباك ينباك. شلون ينباك؟ اكو ناس وياك بالوسط يشوف شيء يلمع قدامه تدني نفسه عليه فيجي يتقرب من عنده، شي يسوي له. طبعا بالمحطة الأولى واحدة من يعني أغبى السرقات إنه يبوقه مباشرة، يجيبه ويحطه ويسوي بمالاته، فيقولوا له مال فلان وينفضح، بس ما يهمه لأن نفسه دنية كلش. أكو بوقة ثانية، نوع آخر من السرقات، إنه أكو واحد يعرف يبني، يأخذ البيت فيرممه، يحط له منه أنا مدري شنو، يحط له طابوقة جواهي، يشيل السقف مالته، يحط له بواري، يعني يعيد تشكيل البيت. بس هو مال من؟ هو واضح عنده أهل المصلحة، يقولون ترى هاي الدرة مالت فلان، فلان باكها. بالمقابل أكو نوعين من الشعراء، شاعر ما يهتم، ما يهتم، يقول خليهم خيبوقون، أنا عندي هواي وراح ينفضحون بيوم من الايام ويرجع لي ذني، فما يحكي. واكو لا نوع اخر بعدك، ما حتى لو توارد، حتى لو مو سرقه، هيك لو مار من يمه بالصدفه يقلب الدنيا، هذا شويه ما عنده هواي للامانه. هسه هي اخو مو احكام مطلقه، ولكن انا جاي اناقش الموضوع. عموما عبد الحسين الحلفي في يوم من الايام الله يرحمه، لان دورتها ما لقيتها، بس انا اتذكرها بذاكرتي، فأني أسأله أقول له فلان ترى جاي بوك من عندك، جاي قلدك بالضبط كذا ما أدري شنو، فهو كتب بوقتها ومضى، بدايتها كلها مو براسي، بس ما معناها كذا تبوق الشعر، كذا يتبوق الشعر، بس أنت كلش غبي، تبوق الفقر من فقر، هكذا يعتقد عبد الحسين الحلفي. سمير صبيح الله يرحمه نوه لهذا الموضوع، يقول مو ذاك الصبغ، بس هن مصبوغات، ما عاين عليهن ذني مالاتي، هكذا يقول عليهن، يقول مديدي على صدري واقتل الفلاح واقول القاع بارت وانهي زرعاتي، ويسترسل لحد ما يقول اذبلهم قليل الروح بي تلوم، تخلص حنطتي طيرا حماماتي. بهذا الصدد اكو شاعر من الاهواز، شاعر اهوازي صاغ من العيار الثقيل اللي هو حجي لفت الاهوازي، هذا الرجل سمعت له هواي، يعني يحكيهن مالاته هن، موش كيف كان معدل مرتب، يعرف يلم الحكي، وعنده خط خاص به، عنده هضلة أو عنده هوسة يقول بيها أمويلاتي، وقلت ما هن أمويلاتي،

مولاتي عمي والله مالاتي ذني غير انا كاتبهن فيعرفهن يعرفهن اللي كاتبهن فمن يمرن حتى لو بوشايات لابسات عبايه يندلهن الشاعر يقول مويلاتي وقلت ماهن مويلاتي خلصيت الزلم يطلع بشيلاتي خيك شخون بيه مويلاتي وقلت ماهن مويلاتي خلصيت الزلم يطلع بشيلاتي راميهن قبل واعرف في شيقاتي هك بوش اطلع صيتك بيها

شقد جميل. هسا أنا اليوم هواين بهرت بأشياء وياها مو من طبع إيحي مو من طبيعتي، ولكن أكو أشياء بصراحة تستحق أن ينبهر بها. صوت لا يتكرر، ضاحل هوازي. خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقام هواتفنا الآسية عفوا وزين العراق 077-2-9853، الرقم الآخر 078-2-9853.

0: بلشت في بداية الحلقة باستذكار سريع ربما لا يليق بحجم الشاعر الله يرحمه هاشم العربي، واحد من الأصوات الرائدة ربما آخر الكبار، تحديدا آخر الكبار اللي يمتلك حضور وبصمة ويعني هواي تفاصيل. هاشم كتب في نهاية الثمانينيات وانحسب على جيل بداية التسعينيات، لأن احنا بالتسعين عندنا جيلين، هاي معلومة قد تخفى عن البعض. جيل بداية التسعينيات سمير صبيح ورحيم وحمزة وهاشم ومحمد الغريب والقائمة تطول، وجيل التسعينيات وجيل منتصف التسعينيات يعني جيل صباح الهلالي وعبد الحسين الحلفي ونائل المظفر والقائمة تطول، ما أرد أذكر أسماء. فهذا وعد من عندي أنه في قادم الأيام نعد ملف كامل عن هاشم العربي بما يستحق، حتى اللي بعيد عن الشعر راح يعرف أنه إذا تجربة لا تتكرر على مستوى الشعر. ليش ما حضرت بقوة؟ لأن محترم نفسه، لأن قاعد ببيتهم، قاعد ببيتهم وحتى من تمرض، لأن مو ترند ما رقضت عليه لا الناس ولا الفضائيات ولا المسؤولين، في حين كربلاء مدينة ثرية، وأنا أعرف شنو جاي أقول، ثرية يعني 100 جهة تقدر ترعى هاشم، وبصراحة ما حد رعاه لحد ما غادر وهو ما عنده شبر ما عنده. هاي أنا بلشت بيها، وينها هاي كانت قدامي، يقول من مثل عنده وطن هلقد عزيز عليه، ينطي حياته ثمن وترابه ما ينطي. الناس عندها وطن بس أنا، الوطن إلها سكن بس أنا شايل قلب والوطن ساكن بي، هكذا هذا الفقير اللي هكذا يحبون أوطانهم. عموما كان يتمنى أنه من يموت يريد نورس يصير يغطي الظل مالته، يغطي التابوت، وأعتقد أنه محبة الناس ومحبة الفقراء له حققت له هذه الأمنية.
1: تدري اشتهي لما يجين الموت، اريد من النوارس غير مع التابوت. تدرش اشتهي لما يجين الموت، اريد من النوارس غير مع التابوت، ومن خد الورد كون الجفن منسوج، وبلذة البوسه يبوق روح الموت. انا الزاحف على عيوني على شوك الطيب.
2: تدرش اشتهي بعيد
1: الدلل ابود، ولك الكثير من الود
2: يا عمي.
1: تدريش اشتهي لما يجيني الموت، اريد من النوارس غير مع التابوت، ومن خد الورد كون الجفن منسوج، وبلذة القبلة يبوق روح الموت. انا الزاحف على عيوني على شوك الطيف، انا الزاحف على عيوني على شوك الطيف، مكاسر الهمسة وبصرخة البسكوت. ما حد الأفق نظراتي للمجهول، وبشر ولا رجع غواص عن ياقوت. أنا ابن السلف والبني والخريط، وبيام الفقر بيد أم عشر بطول. ما حد الأفق نظراتي للمجهول، وبشر ولا رجع غواص عن ياقوت. انا ابن السلف والبني والخريط، وبيام الفقر بيد ام عشر بتول. يا دقاق التنك حفله بزحل على عود،
2: انكم
1: يا قمر يا قلقري يا حوت، بتهوفن يخلص عمره بالايجار، وترقص الملا على عشر بيوت.

الأرض تحت بمرض مثل الأمراض الأشجار سكتة والوجع سكتة والوجع

0: شو نسوي هسه؟ خلوا نروح إلى فقرة من فقرات البرنامج تجربة شاعر. في تجربة شاعر أردبقى في مدينة البصرة، صار لي كم يوم مسلطن على لقاء بودكاست مؤخرا مع الشاعر نائل المظفر. نائل المظفر يعرفون أهل المصلحة شنو من تقول نائل المظفر، بحيث لقبوه يستحق هذا اللقب، سموه إمبراطور الشعر الشعبي العراقي في مدينة بيها عبد الحسين الحلفي الله يرحمه، بيها رعد الأزرق الله يرحمه، بيها يوسف حسن، بيها علاء عسكر، بيها أسماء كبيرة. يعني هسه أنا ما آسف إذا أستمر لازم أبقى أعدد جيل التسعينيات ونوب أعبر على الأجيال اللاحقة اللي بيها أسماء أيضا مهمة وعظيمة. لكن نائل تجربة لا تتكرر يعني بصراحة. شاعر من العيار الثقيل. واحدة من الأشياء مثلا، أنا بالمناسبة أنا جاي أحكي عن صديق عايش وياه، يعني ما أروح أسرج وأدور وأسأل، فهكذا من بديهياتي. يعني نائل كنا نقول عنه ذا البيت يصيغه، بعد لحد يصيغ البيت ورا نائل، الطيل فكرة نفسها لأي شاعر قل له صيغه خلاص هو نائل، يعني النجار الأمهر بهذا الموضوع يشتغل منه ومنه خلاص، بعد ما يتركب بغير طريقة. انت باء يوصف الامام علي قال له انت باء البسمله ولو ما قروك تصير سم الله الرحمن الرحيم. فهكذا هذا امبراطورنا. نائل كتب قصائد توقعتها مرحليه وانقالت بوقتها، مثلا قصيده المدارس، عن يحكي عن عائله يسكنون مجموعه عوائل نسعت من الفاو حطوهم وين؟ بمدارس، يمكن بالجمعيات، هنا كانت بيتنا سابقا، فكتب عنهم. ف يعني مفاجأة انه اسمعها هسه، انا حافظها كنت القصيدة اسمعها هسه كانها احداث هسه، الفقراء الاذية الضيم وكل الاشياء. كتب قصيدة في ذلك الوقت يتحدث بها عن التطور، يقول انا ضد هذا التطور، كانت استشراف، كانت تنبؤ، يستشرف المستقبل نائل، يتحدث عن التطور اللي ما يريده، اللي يتحول إلى قذائف وتموت الناس، ويتحول إلى ليزر يشوه الكذا. وكتب قصيدة ما إحساسك، اللي صحفي تحكي وياه صحفية، وما إحساسك تطق بالقاع، آسف على التوصيف، مو قصيدة. فذني كتبهن في وقت كان حصار ومرحلة، فكان يجسد المرحلة. ولكن العجيب الغريب وهو يقراهن هسه باللقاء الجديد، كانهن الآن اشتغلن وكلهن شعر، كلهن شعر ينسفن شعر. عموما اليوم في تجربة شاعر، خلونا نوقف ويا العزيز الحبيب نائل المظفر.
1: لأنك بالتزامك مو من أهلك، أخاف الشيل ذنبي، مو من أهلك من بقدي يحبك، مو من أهلك من بقدي يحبك من عشرتك، أو تمنى يصير أصبع من عشرتك، وأنا شكضيت خايف من عشرتك، قعد بسنين عشرتنا وهي جروح، وحس ويا النفس يطلع وهج روح، وأخيرا قلت لي ودعني
2: وهج
1: روح، أروح وين ما أقدر، هونت وأنا المهان من أجلك، هو انت الي بدنياي شي واحد، هو انت وحرت بين انتركت وانتبعت، انا الونيت والون وانتبعت، ما باعك حبيبك وانتبعت، حبيبك باع عمره واشترك بي، وحزن قلبه على حزنك واشترك بي، وبعد شد وز قلبي
2: واشترك
1: بي، جبل حبه وتقلقل لانت قلبي، ويا دنيا اش ما دفعتي لن تقلبي، واذا تنساي قلبي
2: لن تقلبي
1: ولا ريدك بعد، وبصدر حملك وحبيبي شلون ترضى بصدر حملك، اذا حملك يتعبك صدر حملك الي، وروحي الارض وش قد ولي، وتداوي الداء لو بالمخ دولها بس العين، ما يصلح دولها دواها العين، خلها من تقربي،
2: وتصب كل ما تشوفك من تقربي ولك شي يصير حبك
3: من تقربي
2: من تقربي وتحبني انت يقين بصدري مو شك ألف شوك السكوت بصدري مو شك انذبح قلبي وتشلى بصدر مو شك وعرف ما حد يدفنه وشي يدفن شي وعقب صدر المواقد شي دفن شي كفر من رسم غيرك
3: شي
2: شي دفن شي وظن للجنة يدخل من يرسمك وحبيبك يمسح اسمه من يرسمك بسمك حب جمالك من يرسمك وانا الليل بعيونك شفتك احلى وشفت شمس الاصيل وشفتك احلى العسل من ضقت قلك شفتك احلى اذا لو من شفاهك بستكشف اذا انت المات يعدل بس تكشف اشتظن حبك يضعفك بس تكشف وعلي تخفي اهتمامك واكتراثك نسيت الحب الاول واكتراثك صدق ينسى تراثه هسه جيلك او تشوف سواج عيني هسه جيلك ونادي وما تقلي هسه جيلك صحت لك يا وصارت كبريائي واذا رأيت بالشر كبريائي حبيبي شلون تجرح كبريائي وتذلني قبال كل ناسك وناسي وبقيت بصحرة شاتلني وناسي ناس تقول لا تسكت وناسي لي أن كلش مذلت لا قتلهم وجبل حب المقدس لا قتلهم قالوا حيل ذلك لا قتلهم عناية احتاج قلبه وجاي عاني وخفيتش كثر منك جاي عاني تمرمرني من زورك جاي عاني شكثر ندمان تيبيتك عتبت وعرفني الباب من دكت وعتبت عتاب وياك تي حبك عتبت قلب شلون يمهم وكسرت أسير وذل شجالك وكسرت قبل كانت أسرتك وكسرت أسرتك هسه سمتني الضحية
3: الله.

استمعنا إلى هذا الزنجيل من العبودية للشاعر العراقي الكبير البصراوي نال المظفر. إن شاء الله في حلقات قادمة

0: تعرض له قصائد حتى والله أهل الشعر والمصلحة متابعينه وحافظينه، ولكن أنا أحكي بالعموم لأن أكو عنده درر نريد نستكشفها تباعا. انتهى وقت الحلقة، شكرا للجميع، شكرا لكل واحد تواصل ويانا طيلة الساعة الماضية، شكرا لأصدقائنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والله جاي تكحلون عيوننا بتعليقاتكم بهذا التواصل، بمشاركة الأشياء اللي نقدمها، بأسئلتكم، بإضافاتكم، كلها محط تقدير واعتزاز. شكر موصول لعمار مشتاق مخرجنا المتألق دائما، ومنورنا اليوم صلاح التميمي في الإخراج الصوري والتنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا عمار مشتاق.
1: هيجك أكثر وصلني كتاب من خلي ومن أهلي، قريته وصفده مع عيني من أهلي، يا دنيا انت الحرمتيني من أهلي، سكنت الغرب من وصلنا.

شوف شلون سوى الدهر ورمى، شوف شلون سوى الدهر ورمى، وشوف شلون حط بالقلب ورمى، وشوف شلون صوب تفق وهرمى.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعب عليك
3: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

الخشف شوية يا عين الخشف خزرات المعات ابكي وني انا من كثر ما لوع حتى

لو أني أعرف مقدمتي ما كنت بدأت.

يديك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي إن كنت أعز عليك فخذ بيدي.

يخلي الحلم حقيقة. تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة. تعالى تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.